0: وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: تقريبا عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، واللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
3: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على الانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
4: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنه quand je suis en stage في الكابينه d'avocat مجموعه من الكابين دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
5: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالمياً تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
10: Expo photographique les gardiens du silence.
9: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجد دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
11: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
12: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير، المعهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
13: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
11: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
7: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
11: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
12: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
13: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
11: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو،
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
5: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
17: الاكسبوزيسيون هادي اللي حضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة، مني وانا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
5: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
17: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
5: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على غيم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
0: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد

0: إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي

0: ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: أشادت كومونوليث دومينيك أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر موجود في مجتمعنا وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبث بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن نقدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هذه العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعه للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعده على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما الشك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم سنوات طويلة، فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو، وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع، فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة، بينما المجتمع كيحتاج للأبناء ديالو كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفرقة. فالغلو سلوك مرفوض، لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيش هاد الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة، وكيبداو ينشروا أفكارهم. كاين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم وعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ، أش دك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها المسموعة والمرئية والمكتوبة عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو. من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب تحيز الأعمى لأفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور، بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن لكي يعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
8: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
9: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
7: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
8: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
9: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
7: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
7: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
10: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
7: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
12: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
7: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
13: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
16: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
15: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاول إذا أفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
0: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
3: الاكسبوزيشن هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة. مني وانا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
2: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
3: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
2: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015. أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة.

0: العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالمياً تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حر

0: رأس الصمت.
1: إكسبو فوتوغرافيك لي غارديان دو سيلونس.
0: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطتنا الثقافية لهذا اليوم أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموحد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
6: والقضايا الراهنة
4: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لاليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
11: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
12: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
11: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاول إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجهة الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاق الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات. ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300,000 مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22,000 شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس، لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
7: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
3: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
8: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
3: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
11: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
10: أجواء احتفالية و

0: مغربيونس ميغريت تويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
6: الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
9: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
10: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
8: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا

0: يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذوا اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
2: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد الجميع.
1: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
2: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
1: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية ديال الوقت؟
2: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها. ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة، ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد. فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، هذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده، الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
1: يعني عادات،
2: عادة يعني مسألة عادة. إذا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية، يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشواء بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو على الفحم، وإلا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
1: دكتور، كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطيع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه، كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
2: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبس العضلي. التيبس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
1: دكتور، شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
2: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، حبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، داك شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع،
1: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
2: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
2: شكرا.
1: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
6: Expo photographique les gardiens du silence.
5: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
7: قريب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يدي بلاصة المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية من خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
8: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال، يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه، مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
9: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنية على الابتكار، مبنية على العولمة، مبنية أيضا على الذكاء الاصطناعي. الآن رقمنا هو موضوع ساعة ورقمنا موضوع ساعة، وبالتالي أنا personnellement étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنا quand je suis en stage في الكابين دافوكات مجموعة من الكابين دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في la transition numérique باش أنها تسهل عليهم الخدمة، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 واش خلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
4: ريم راديو
10: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن مشروع قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك في حال رفضها إبرام اتفاقات تعويض مع وسائل الإعلام. وحذر رئيس الوزراء قائلاً لا يمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها، وأشار بشكل صريح إلى الشركات الثلاث التي تم اختيارها نظرا لاعتقادها الاقتصادي وقاعدة مستخدميها في أستراليا. وستتاح للمنصات إمكانية التفاوض مع ناشري الصحف لتعويضهم عن المحتوى الإخباري الذي يتم نشره على شبكاتها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق ضريبة إلزامية. وتسعى كامبيرا إلى وضع حد لاستراتيجية التهرب الضريبي بعد أن قامت بعض الشركات بإزالة المحتوى الإخباري للتحايل على اللوائح. وتشهد وسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض لضغوط متزايدة استنزاف إيراداتها الإعلانية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن موادها تغذي التفاعل والإقبال على هذه الشبكات.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالمياً تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة، التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب، التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
3: الاكسبوزيسيون هادي اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة. مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
2: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
3: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
2: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و 20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. هدف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو الخبر من المصدر.
5: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
7: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
8: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير المعهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
9: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
7: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
11: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
7: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
12: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع

0: آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2777.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
6: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
5: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ

0: بات كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر موجود في مجتمعنا وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبت بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن نقدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هاد العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعه للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعده على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما شك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم لسنوات طويلة، فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو، وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع، فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة، بينما المجتمع كيحتاج للأبناء ديالو كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفرقة. فالغلو سلوك مرفوض، لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيش هذا الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود، في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة، وكيبداو ينشروا أفكارهم. كاين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم واعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ، أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيو البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيو لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها المسموعة والمرئية والمكتوبة عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو. من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز الأعمى لأفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور، بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن اللي كيعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
9: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
10: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
8: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
11: Expo photographique les gardiens du silence.
1: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
13: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
8: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
14: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
8: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
3: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
15: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
3: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاول إذا أفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
16: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
3: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
16: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
3: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. معينة. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
0: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
18: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 مدينة منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
7: والقضايا الراهنة.
6: في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا. رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك.
7: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذوا اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
9: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد الجميع.
8: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
9: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
8: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو

0: الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل. ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لانها كتبقى مساله ثقافيه قبل من انها تكون مساله يعني غذائيه
1: يعني عادات
0: نعم. يعني مساله عاده الا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشره على الفحم ولا في اللهب. يا اما نستعمل شويه يعني كهربائيه يا اما نشويها على الجمر فقط يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب لان داك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبده وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحوليه وديك يعني الامور اللي كتحرق فهي خطيره جدا على الصحه والاستهلاك ديالها. خاصه كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفتره ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشواء بنفس الطريقه وبالتالي كنستهلكوا كميه كبيره ديال هذوك العناصر الكيميائيه اللي كتنتج على داك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون وبالتالي كنعرضوا يعني الصحه ديالنا للخطر. فافضل طريقه هي هذه نشويوها يا اما على الشويه الكهربائيه او على الفحم ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمه ونشويوها هكذاك مباشره يكون افضل.
1: دكتور كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى يعني اللحم ما كيتمش التقطع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
0: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم ما تيطيبش مزيان يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبوس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
1: دكتور شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
0: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هذه اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه. في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار ماشي في الفطور في الغداء في العشاء يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم خضر الحبوب الكامله الخبز ديال الزرع الخبز ديال الشعير هادو كلهم فيهم الياف وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص هاد الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات داك شويه ديال العدس شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع
1: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور؟
0: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
1: نعم شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
0: شكرا.
1: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
2: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
3: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعداً صوفياً مهماً، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلاً تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعداً دولياً بارزاً يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
4: ريم راديو. ريم راديو.
6: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهن الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه يمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. وحتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
7: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي الباك جراوند يكون عندك في هاد الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبرة في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبرة في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
8: المغرب avec la vision 2030 la vision ديال la digitalisation باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على على الابتكار مبنيه على العولمه مبنيه ايضا على على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه ورقمنا موضوع ساعه وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنا quand je suis en stage في الكابين d'avocat مجموعه من لي كابين دابا ils investissent في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال سا فاسيليت لا تاش كتخلينا اننا واحد العمل نقومو به فواحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
4: ريم راديو اخبار المغرب والعالم. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن مشروع قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك في حال رفضها إبرام اتفاقات تعويض مع وسائل الإعلام. وحذر رئيس الوزراء قائلاً لا يمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها وأشار بشكل صريح إلى الشركات الثلاث التي تم اختيارها لتقلها الاقتصادي وقاعدة مستخدميها في أستراليا. وستتاح للمنصات إمكانية التفاوض مع ناشري الصحف لتعويضهم عن المحتوى الإخباري الذي يتم نشره على شبكاتها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق ضريبة إلزامية. وتسعى كامبيرا إلى وضع حد لاستراتيجية التهرب الضريبي بعد أن قامت بعض الشركات بإزالة المحتوى الإخباري للتحايل على اللوائح. وتشهد وسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض لضغوط متزايدة استنزاف إيراداتها الإعلانية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي رغم أن موادها تغذي التفاعل والإقبال على هذه الشبكات.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
4: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
3: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا
7: على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالمياً تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
6: الاكسبوزيشن هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وانا صغيرة، مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
2: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
6: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
2: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
9: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير، المعهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
10: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
8: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
3: غيم راديو،
4: غيم راديو،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاءً حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لاليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
3: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيمغاديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
2: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة

0: المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.9% 43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد

0: بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمنيستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
1: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
2: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
1: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة. من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ، وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب، حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة نحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكونون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السبراني لفريق الاستجابة للحوادث السبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة .net.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرجان تفنغولت.
10: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلة السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرجان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرجان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
7: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرجان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
5: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القاطره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
1: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
2: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا بيرسونيلمون كيتوديون دو دي زافير اتوديون دو رقمنه كون جو سوي في اون ستاج في لي كابين دافوكا، مجموعه من لي كابين دابا ايز انفيستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقومو به فواحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
3: اذاعه الاخبار المغربيه غيم راديو، المصداقيه والخبر اليقين. غيم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة يروي قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية.
3: جبت الفيلم الخريبكا باسكو الفيلم شاف في كندا، شافوه الناس ديال الخريبكا كانوا حاضرين، وطلبوا مني انهم يقدموه في فيستيفال ديال خريبكا. كانت فرحة كبيرة ليا، لان لما غنديروا فيلم مغربي الا ما كانش نديروا المغاربة، وفي مهرجان ديال السينما الافريقية هذا شرف كبير ليا انه يدوز في هذا المهرجان هذا اللي من 1977، والمهرجان قائم وتيوصل واحد رسالة كبيرة للعالم، وكيجمع الافارقة حول فهاد لاصال هادي، فهاد القاعة السينمائية، حول السينما، حول لا ميموار، حول الذاكرة.
2: ومن خلال هذه المفارقة الدرامية ذات الطابع الكوميدي يعالج الفيلم قضايا مرتبطة بالتعايش والهوية وقبول الآخر داخل المجتمع المغربي، كما يثير أسئلة إنسانية حول علاقة الإنسان بالمعتقد والموت. وحسب المخرج محمد مروازي، فإن هذا العمل يستحضر زمن الأجداد ويعيد ربط الجمهور بذاكرة الماضي، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى المستقبل من خلال ترك أثر يتجاوز لحظة العرض الآنية، ويجعل الفيلم قابلا للمشاهدة والتأمل بعد سنوات طويلة.
1: الخبر من المصدر.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: فاز العداء المغربي سفيان البقالي أمس بسباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى بالرباط الجولة الثالثة من العصبة المسية. وسجل البقالي زمنا قدره 7 دقائق و57 ثانية و25 جزءا من المئة، وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة، متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيبروب كويتش. وقال العداء المغربي سفيان البقالي أن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة الثالثة للعصبة المسية، يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وأوضح البقالي في تصريح للصحافة عقب هذا الفوز أن استهلال موسمه الرياضي بمثل هذا الإنجاز يعزز مساعي نحو تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذا التخصص الرياضي، مضيفا أن هذا الرقم يتطلب توفير ظروف خاصة واستعدادا مسبقا دقيقا واستراتيجية محكمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rim Radio.
1: Rim Radio. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطوا أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورته أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفل العيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو. لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة، وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
2: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد.
1: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
2: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الذرة إلى آخره، بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
1: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية الوقت؟
2: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها. ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة، ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدناها وخليناها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد. فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، هذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده، الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل. ولكن الا ما كانتش كدوز لينا، لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
1: يعني عادات،
2: عادة يعني مسألة عادة. إذا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية، يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا تم بعد العيد يعني الشواء بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
1: دكتور، كاينه واحد العاده هو تقليد، يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه، كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات، يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
2: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح، هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم، اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوها. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبس العضلي. التيبس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
1: دكتور، شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
2: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرحت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، حبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص هاد الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع،
1: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
2: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
2: شكرا.
1: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريب قا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عندما تم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
4: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
7: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بناء إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
4: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عربوا عن تفاؤل زعفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاق الحملة تم التأكيد على أهمية

0: كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفة تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا، سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات. ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير، ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
4: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
3: وفي مواجهة هذه التحديات، يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي. على المستوى الأمني سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني.

0: الهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
1: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
0: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة كاليلو توتانجي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسيين بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أسد من 130 دولة عبر العالم.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
6: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بطنطان تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عامل إقليم طنطان بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني على تدشين مركز العبور للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية تفوق 3 ملايين درهم. كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة المركز النهاري للمسنين بتكلفة إجمالية تبلغ 500,000 درهم، بما فيها التأهيل والتجهيز والتسيير، وذلك بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية الأنصار للتكفل بالأيتام والمسنين طريحي الفراش.
8: هذا المشروع اللي تم توسعته وتأهيله وتجهيزه وتسييره بتكلفة إجمالية نهزت 3 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما ينهز 2,600,000 درهم، والمجلس الإقليمي ب200,000 درهم، وجماعة طنطان ب200,000 درهم، بالإضافة إلى مندوبية الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية التي وفرت الأطر شبه الطبية، بالإضافة إلى جمعية العبور للأشخاص لمساندة الأشخاص في وضعية إعاقة التي يؤول إليها تسير المركز. الهدف من هذا المشروع تقديم الخدمات الترويض الطبي، الترويض الفيزيائي، تصحيح النطق وتصحيح البصر، بالإضافة إلى العلاج النفسي الحركي.
7: وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة، أشرف عامل الإقليم بمدينة الوطية على إطلاق خدمات مركز أميرات الوطية لتأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
11: كليك،
10: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
12: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصدها بقصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى، ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطات ثقافية لهذا اليوم مستمعينا، أنا سارة بن جعفر وأرافقكم في هذه الجولة الثقافية، أهلا بكل من في الاستماع. والبداية من العاصمة العلمية فاس التي تحتضن فعاليات قمة فاس للكرامة الإنسانية تحت شعار كرامة، حوار الحضارات في قلب الكرامة الإنسانية، ما بين 12 و14 من يونيو الجاري، والمنظمة من طرف الجمعية العالمية للثقافة والتراث، حيث يجمع هذا الحدث البارز مفكرين وفنانين ودبلوماسيين وصناع قرار من القارات الخمس بهدف بناء ثقافة مستدامة للكرامة الإنسانية. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ الثقافة كأداة لتعزيز السلام، باعتبار الكرامة الإنسانية الأساس القادرة على الوقاية من النزاعات، حيث أوضح المنظمون أن الثقافة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق سلام دائم، مشيرين إلى أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في مفهوم الكرامة باعتباره قيمة جامعة وقوية تشترك فيها الديانات الإبراهيمية والتقاليد الروحية. ويعتزم منظم القمة على المستوى العملي إحداث منصة دائمة تضم الفاعلين في مجال الدبلوماسية الثقافية بهدف تسهيل الوساطة بين الحضارات وتنفيذ مبادرات ملموسة في مجالات التربية والفنون والتكوين في مهن السياحة التراثية، فضلا عن إصدار كتاب أزرق يتضمن توصيات ونماذج استثمارية لتثمين الثقافة وتعزيز دورها في التنمية. نمر إلى الرباط، حيث يستعد المسرح الوطني محمد الخامس لاستضافة أمسيات فنية متميزة في إطار فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 من يونيو الجاري، حيث يعد المهرجان جمهوره بفقرات فنية مغربية وشرقية ودولية ترضي جميع أذواق الفن الموسيقي. المهرجان يعد بتدشين عدة أصوات ذهبية من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي ومطربة دار الأوبرا المصرية مروة ناجي ونجمة الجاز الأمريكية ماسي غري والمغنية والمؤلفة الموسيقية الفرنسية القمرية إيماني والفنان والملحن نعمان لحلو وفنانة الملحون سناء مرحاتي. كما تتواصل هذه الأمسيات مع أيقونة موسيقى الأفروبوب البرازيلية مارغاريت مينيزيس والمطرب التونسي لطفي بوشناق، ثم مغنية الجاز الأمريكية ديدي بريدج ووتر، قبل أن تختتم هذه الباقة متنوعة الألوان بحفل للنجمة الأمريكية ديون وورويك. ثم إلى الدار البيضاء مع الدورة الخامسة لورشة التكوين وتطوير المهارات في النقد السينمائي التي تنظمها مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك خلال 15 من يوليوز المقبل، والتي تشكل محطة لدعم وتأهيل الصحفيين المتخصصين في الثقافة والسينما بالمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج الأطلس الرامية إلى مواكبة ودعم الأجيال الجديدة من مهنيي السينما المغربية والإفريقية والعربية. فمنذ إطلاقها عملت هذه الورشة على جمع مشاركين من عدد من وسائل الإعلام المغربية، ومكنت من خلال تمارين عملية من تناول رهانات التحليل الفيلمي والكتابة النقدية وإجراء الحوارات السينمائية. ويتولى تنشيط هذه الدورة الناقد الفرنسي شارل تيسون، الذي يعد من أحد أبرز الأسماء في النقد السينمائي الفرنسي، ويجمع برنامج هذه الورشة بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال التعرف على تاريخ النقد السينمائي وأخلاقياته وتحليل الأفلام وكتابة النصوص النقدية، بما يسهم في تطوير الممارسة النقدية لدى الصحفيين المشاركين. نهاية محطاتنا الثقافية لليوم مستمعينا، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khouribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Tenu sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité, et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
2: Rim Radio.
5: اخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تقريبا عنده واحد التحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
10: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
11: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, رقمنه quand je suis en stage في الكابينه d'avocat مجموعه من الكابينه دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال و في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال سا فاسيلي 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
5: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو،
5: الاخبار على مدار الساعه.
12: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
13: وقانون مهم جدا، خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل الاختصاصات ديال الجهات، يضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
12: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
13: كاين واحد الإجماع داخل فرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذه المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
12: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: بخطوته الصغيرة ونظرته الهادئة خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء، معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
16: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفروق الحمد لله سهرت على هاد الولادة يوم كل أيام، يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفروق المختصة، كنتم المراقبة، كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
15: التبير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية، وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني، مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
17: هو حيوان في شكله فريد من نوعه، وكيتمثل هذا الحيوان بأنه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعة ديالو تم الصيد العشوائي ديالو، ولا بعدد قليل في الطبيعة ديالو لأنه حيوان برازيلي ولا كيعيش في أمريكا الجنوبية. الأكل ديالو هو على أوراق الشجر والفواكه، هو حيوان عاشب.
15: هذه الولادة تجسد الدور المتنامية للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
14: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
20: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
21: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
20: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
19: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملعب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشأن الثقافي للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو الجراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
8: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروية الاثنين بمجلس

0: هدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد التهروي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكنه من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامج للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن النظم

0: المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوافية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
2: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
3: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
2: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة النساء، بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
4: هذا المهرجان اللي كان هدفه ميه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
0: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: في رؤية تروم تسمين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرجان تفنغولت.
4: هذا المهرجان اللي كانت فيه أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلة السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرجان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرجان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
0: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرجان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بخطوته الصغيرة ونظرته الهادئة خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء، معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
8: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفروق الحمد لله سهرت على هاد الولادة يوم كل أيام، يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفروق المختصة، كنتم المراقبة، كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
7: التبير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية، وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني، مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
9: هو حيوان في شكله فريد من نوعه، وكيتمثل هذا الحيوان بأنه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعة ديالو تم الصيد العشوائي ديالو، ولا بعدد قليل في الطبيعة ديالو، لأنه حيوان برازيلي ولا كيعيش في أمريكا الجنوبية. الأكل ديالو هو على أوراق الشجر والفواكه، هو حيوان عاشب.
7: هذه الولادة تجسد الدور المتنامية للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
11: صحت مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإقبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي، كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي توارثوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي كيتعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية، أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها. منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفل العيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه، لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم صبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال، سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشأن الثقافي للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذا المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جامع الفنا، فالقلب النابض هذا المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي، وكيتميز تصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية، على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
5: 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك.
10: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحدة الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما

0: مجموعه 97861 مترشحة ومترشحان. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
1: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
2: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
1: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم، كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
0: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن.
3: في أشانية ثقافية للنشرة نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
4: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
5: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
4: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khouribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Tenu sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khouribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité, et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو القراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاشوا المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
8: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
4: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
5: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
4: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلة السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
3: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد، عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات، توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا، افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عندما تم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمنستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
7: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
8: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
7: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإساء من متميز في المشهد الثقافي والسينما المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي، خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملعب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوافية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشأن الثقافي للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه ميه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا، سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات. ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهروي الاثنين بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلول للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. وأوضح السيد التهروي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أنها هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيدة التهروي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحدة الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.

0: المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
1: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحدة الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
0: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
0: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي.

0: بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
1: بجهة الدار البيضاء ستات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
2: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ فرص.
1: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
0: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة النساء، بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت
4: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرقان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرقان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
3: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرقان تافنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
6: وقانون مهم جدا، خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل اختصاصات الجهات، يضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع، هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
1: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
6: كاين واحد الإجماع داخل الفرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذا المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
1: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة نحن في عالم تضعفه نزعاته الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكونون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
6: وقانون مهم جدا، خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل اختصاصات الجهات، يضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
1: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
6: كاين واحد الإجماع داخل فرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذا المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
1: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
4: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
5: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
4: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. صمد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلة السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
3: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: شددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجادة وذا المصداقية والواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بمناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الديناميات الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
8: غريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملعب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
4: بجهة الدار البيضاء أسطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
5: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
4: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشأن الثقافي للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
3: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا. على ريم راديو.
9: محطات ثقافية لهذا اليوم مستمعينا، أنا سارة بن جعفر وأرافقكم في هذه الجولة الثقافية، أهلا بكل من في الاستماع. والبداية من العاصمة العلمية فاس التي تحتضن فعاليات قمة فاس للكرامة الإنسانية تحت شعار كرامة حوار الحضارات في قلب الكرامة الإنسانية ما بين 12 و14 من يونيو الجاري، والمنظمة من طرف الجمعية العالمية للثقافة والتراث، حيث يجمع هذا الحدث البارز مفكرين وفنانين ودبلوماسيين وصناع قرار من القارات الخمس بهدف بناء ثقافة مستدامة للكرامة الإنسانية. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ الثقافة كأداة لتعزيز السلام باعتبار الكرامة الإنسانية الأساس القادرة على الوقاية من النزاعات، حيث أوضح المنظمون أن الثقافة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق سلام دائم، مشيرين إلى أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في مفهوم الكرامة باعتباره قيمة جامعة وقوية تشترك فيها الديانات الإبراهيمية والتقاليد الروحية. ويعتزم منظم القمة على المستوى العملي إحداث منصة دائمة تضم الفاعلين في مجال الدبلوماسية الثقافية بهدف تسهيل الوساطة بين الحضارات وتنفيذ مبادرات ملموسة في مجالات التربية والفنون والتكوين في مهن السياحة التراثية، فضلا عن إصدار كتاب أزرق يتضمن توصيات ونماذج استثمارية لتثمين الثقافة وتعزيز دورها في التنمية. نمر إلى الرباط، حيث يستعد المسرح الوطني محمد الخامس لاستضافة أمسيات فنية متميزة في إطار فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 من يونيو الجاري، حيث يعد المهرجان جمهوره بفقرات فنية مغربية وشرقية ودولية ترضي جميع أذواق الفن الموسيقي. المهرجان يعد بتدشين عدة أصوات ذهبية من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي ومطربة دار الأوبرا المصرية مروة ناجي ونجمة الجاز الأمريكية ماسي غري والمغنية والمؤلفة الموسيقية الفرنسية القمرية إيماني والفنان والملحن نعمان الحلو وفنانة الملحون سناء مرحاتي. كما تتواصل هذه الأمسيات مع أيقونة موسيقى الأفروبوب البرازيلية مارغاريت مينيزيس والمطرب التونسي لطفي بوشناق، ثم مغنية الجاز الأمريكية ديدي بريدج ووتر، قبل أن تختتم هذه الباقة متنوعة الألوان بحفل للنجمة الأمريكية ديون وورويك. ثم إلى الدار البيضاء مع الدورة 5 لورشة التكوين وتطوير المهارات في النقد السينمائي التي تنظمها مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك خلال 15 و16 من يوليوز المقبل، والتي تشكل محطة لدعم وتأهيل الصحفيين المتخصصين في الثقافة والسينما بالمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج الأطلس الرامية إلى مواكبة ودعم الأجيال الجديدة من مهني السينما المغربية والإفريقية والعربية. فمنذ إطلاقها عملت هذه الورشة على جمع مشاركين من عدد من وسائل الإعلام المغربية، ومكنت من خلال تمارين عملية من تناول رهانات التحليل الفيلمي والكتابة النقدية وإجراء الحوارات السينمائية. ويتولى تنشيط هذه الدورة الناقد الفرنسي شارل تيسون الذي يعد من أحد أبرز الأسماء في النقد السينمائي الفرنسي، ويجمع برنامج هذه الورشة بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال التعرف على تاريخ النقد السينمائي وأخلاقياته وتحليل الأفلام وكتابة النصوص النقدية، بما يسهم في تطوير الممارسة النقدية لدى الصحفيين المشاركين. نهاية محطاتنا الثقافية لليوم مستمعينا، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درع على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية،

0: أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
3: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
4: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
3: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم، كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر

0: من آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت.
2: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
1: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: محطات ثقافية لهذا اليوم مستمعينا، أنا سارة بن جعفر وأرافقكم في هذه الجولة الثقافية، أهلا بكل من في الاستماع. والبداية من العاصمة العلمية فاس التي تحتضن فعاليات قمة فاس للكرامة الإنسانية تحت شعار كرامة حوار الحضارات في قلب الكرامة الإنسانية ما بين 12 و14 من يونيو الجاري، والمنظمة من طرف الجمعية العالمية للثقافة والتراث، حيث يجمع هذا الحدث البارز مفكرين وفنانين ودبلوماسيين وصناع قرار من القارات الخمس بهدف بناء ثقافة مستدامة للكرامة الإنسانية. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ الثقافة كأداة لتعزيز السلام باعتبار الكرامة الإنسانية الأساس القادرة على الوقاية من النزاعات، حيث أوضح المنظمون أن الثقافة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق سلام دائم، مشيرين إلى أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في مفهوم الكرامة باعتباره قيمة جامعة وقوية تشترك فيها الديانات الإبراهيمية والتقاليد الروحية. ويعتزم منظم القمة على المستوى العملي إحداث منصة دائمة تضم الفاعلين في مجال الدبلوماسية الثقافية بهدف تسهيل الوساطة بين الحضارات وتنفيذ مبادرات ملموسة في مجالات التربية والفنون والتكوين في مهن السياحة التراثية، فضلا عن إصدار كتاب أزرق يتضمن توصيات ونماذج استثمارية لتثمين الثقافة وتعزيز دورها في التنمية. نمر إلى الرباط، حيث يستعد المسرح الوطني محمد الخامس لاستضافة أمسيات فنية متميزة في إطار فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 من يونيو الجاري، حيث يعد المهرجان جمهوره بفقرات فنية مغربية وشرقية ودولية ترضي جميع أذواق الفن الموسيقي. المهرجان يعد بتدشين عدة أصوات ذهبية من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي ومطربة دار الأوبرا المصرية مروة ناجي ونجمة الجاز الأمريكية ماسي غري والمغنية والمؤلفة الموسيقية الفرنسية القمرية إيماني والفنان والملحن نعمان لحلو وفنانة الملحون سناء مرحاتي. كما تتواصل هذه الأمسيات مع أيقونة موسيقى الأفروبوب البرازيلية مارغاريت مينيزيس والمطرب التونسي لطفي بوشناق، ثم مغنية الجاز الأمريكية ديدي بريدج ووتر، قبل أن تختتم هذه الباقة متنوعة الألوان بحفل للنجمة الأمريكية ديون وورويك. ثم إلى الدار البيضاء مع الدورة 5 لورشة التكوين وتطوير المهارات في النقد السينمائي التي تنظمها مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك خلال 15 و16 من يوليوز المقبل، والتي تشكل محطة لدعم وتأهيل الصحفيين المتخصصين في الثقافة والسينما بالمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج الأطلس الرامية إلى مواكبة ودعم الأجيال الجديدة من مهنيي السينما المغربية والإفريقية والعربية. فمنذ إطلاقها عملت هذه الورشة على جمع مشاركين من عدد من وسائل الإعلام المغربية، ومكنت من خلال تمارين عملية من تناول رهانات التحليل الفيلمي والكتابة النقدية وإجراء الحوارات السينمائية. ويتولى تنشيط هذه الدورة الناقد الفرنسي شارل تيسون، الذي يعد من أحد أبرز الأسماء في النقد السينمائي الفرنسي. ويجمع برنامج هذه الورشة بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال التعرف على تاريخ النقد السينمائي وأخلاقياته وتحليل الأفلام وكتابة النصوص النقدية، بما يسهم في تطوير الممارسة النقدية لدى الصحفيين المشاركين. نهاية محطاتنا الثقافية لليوم مستمعينا، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيدة الطهراوية. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: المغرب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهر الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يدي بلاصه للمكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
8: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال دونك ما تتوليش ان كاستيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال
9: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في البلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار مبنيه على العولمه مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي الان رقمنا هو موضوع ساعه ورقمنا موضوع ساعه وبالتالي انا personnellement qu'étudiant en droit des affaires étudiant en droit rakmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats مجموعه من لي كابين دابا ils investissent في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافاسيت 13 كتخلينا اننا واحد عمل نقوموا به فواحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين
2: أخبار المغرب والعالم.
5: خمسون عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
0: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
10: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
0: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي. على المستوى الأمني سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني. والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
10: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
0: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء أسطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كنهدفوا اننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعيه، المؤهلات البيئيه والمؤهلات السياحيه اللي كتميز بها المنطقه على راسها شجره الارغان. والهدف الاسمى ديال المهرجان اننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الارغان، انه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الاساسي اللي كتميز به المنطقه.
5: فعاليات المهرجان عرفت ايضا تنظيم ندوه علميه حول موضوع ارغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان، يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بتارودانت، تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء ستات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16,474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من جماعة التفنغولت التابعة لإقليم تارودانت، التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
6: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية

0: عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز رعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحدة الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
1: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
3: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
4: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
3: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان

0: الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة النساء، بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة 5 لمهرجان أرغان تافنكولت.
2: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
1: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال عادل نحو الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ. في اليابان عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. إنجلترا تسجل موجة حر غير مسبوقة تقطع المياه عن آلاف الأسر. دعا الأمين العام الأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام الأممي على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات الأحد عشر الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. تقرير سلمى عدنان.
5: في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر المسؤول الأممي من أضرار أزمة المناخ التي تفوق خطورتها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. غوتيريش أشار في هذا الصدد إلى تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار الأنظمة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، كما أبرز أن العالم يتجه نحو تجاوز مؤقت لعتبة 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن أي ارتفاع في درجات الحرارة مهما كان طفيفا يزيد من حجم الأضرار، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. ولمعالجة هذا الوضع شدد غوتيريش على ضرورة الحد من نطاق هذا التجاوز ومدته وخطورته والعمل على الإسراع بخفض درجات الحرارة، وأوضح أن هذا المسعى يمر حتما عبر خفض كبير للانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وحماية الغابات والأراضي والبحار، فضلا عن دعم السكان للتكيف مع العواقب المدمرة التي بدأت في الظهور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعود تمويل العمل المناخي الممنوحة للدول النامية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الاقتصاد.
4: في اليابان تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وعطلت مئات الرحلات الجوية حسب ما أعلنت السلطات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو وعددهم نحو 400,000 إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية أمطار غزيرة ورياح قوية اقتلعت الأشجار وانقطعت تيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة غاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء محلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح بحسب المتحدث باسم حكومة مينور كيهارا. في إنجلترا أدت موجة حر غير مسبوقة اجتاح الجنوب الشرقي البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إلى انقطاع إمدادات المياه وضعف تدفقها لدى آلاف الأسر في ظل طفرة قياسية في الطلب أعقبت فصلا جافا لربيع هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة المكلفة بالتعامل مع الحوادث في شركة توزيع المياه قوله إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20,000 شخص من بينهم نحو 8,000 انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويست تابل الساحلية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإقبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز رعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء ستات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول، من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الطبيعي، كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهاد الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هاد الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هاد الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هاد التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه، لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين، ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم صبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال، سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإقبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز رعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: نرحب بكم في عدد هذا اليوم من النشرة الاقتصادية، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. البنك المركزي المصري يرفع قيمة إصدار سندات الخزانة ذات العائد الثابت إلى ما يعادل 2,036,000,000,000 دولار. صندوق النقد الدولي يشيد بالصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي ويتوقع نموا بنسبة 2.5%. التضخم في كوريا الجنوبية يرتفع إلى 3.1% في مايو الماضي، مسجلا أعلى معدل له منذ 26 شهرا. إليكم التفاصيل. البداية بالشأن العربي والمصري تحديدا، حيث أعلنت البورصة المصرية بناء على إشعار من البنك المركزي المصري وشركة الإيداع والقيد المركزي إعادة فتح الاكتساب الأول في سندات الخزانة المصرية ذات العائد الثابت المستحقة في عام 2029. وبموجب هذا القرار ترتفع القيمة الإجمالية للإصدار إلى 123 مليارا و365 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 2,036,000,000 دولار أمريكي. وقد بلغت القيمة الإضافية لإعادة فتح الاكتتاب قرابة 2,465,000,000 جنيه، موزعة على سندات بقيمة اسمية تبلغ 1,000 جنيه للسند الواحد. وتمنح هذه السندات الحكومية عائدا سنويا ثابتا بنسبة 23%، يتم صرفه بشكل نصف سنوي في شهري نوفمبر وماي من كل سنة. وتندرج هذه العملية بالكامل في إطار تدبير احتياجات التمويل الحكومي عبر سوق أدوات الدين المحلية. إلى برازيليا، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية المتعددة. وفي خلاف بعثته السنوية، توقع الصندوق نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 2.5% على المدى المتوسط، مدعوما بنظام صرف مرن واحتياطيات دولية مريحة تجعل البرازيل محمية نسبيا من الارتفاع العالمي لأسعار النفط بفضل وضعها كبلد مصدر للخام. سارة بن جعفر وباقي التفاصيل.
9: بحسب الأرقام الصادرة عن المعهد البرازيلي للإحصاء، فقد سجل الناتج الداخلي الخام للبرازيل نمواً بنسبة 1.1% خلال الفصل الأول من سنة 2026 مقارنة بالفصل الذي سبقه، وهي أعلى وتيرة له منذ سنة. وأوصى الصندوق بمواصلة جهود الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام وخفض تكاليف الاقتراض وتوفير هوامش مالية للاستثمارات ذات الأولوية. ووفقا للمؤسسة، فإن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها البلاد إلى جانب السياسات المرتبطة بالانتقال البيئي من شأنها أن تحفز نموا أقوى وأكثر شمولا على المدى المتوسط. وفي تفاعله مع هذا التقييم، جدد وزير المالية البرازيلي داريو دوريغان تأكيد هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نمو سنوي مستدام لا يقل عن 4% على المدى الطويل، مدفوعا بشكل خاص بمكاسب الإنتاجية وتحديث الاقتصاد. كما شدد المسؤول على التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التوازن المالي والسيطرة على التضخم، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ومبادرات حماية البيئة.
8: نختتم نشرتنا من سيول، حيث أفادت وزارة الإحصاء والبيانات الكورية الجنوبية بأن التضخم السنوي قفز إلى 3.1 خلال شهر مايو الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو له منذ 26 شهرا. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
10: بحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك وهي مؤشر رئيسي للتضخم بنسبة 3.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وسجلت أعلى معدل نمو لها في 26 شهرا. وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية ب 4.2% مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بأكثر من 24%، ما يمثل 0.92 نقطة مئوية من إجمالية الزيادة في أسعار المستهلكين. وقد مثل هذا الارتفاع الأكبر منذ الارتفاع الحاد بنسبة 35.2% الذي سجل سنة 2022 خلال المراحل الأولى للنزاع الروسي الأوكراني. وبشكل تفصيلي، ارتفعت أسعار البنزين ب 23.1%، كما ارتفعت أسعار الديزل ب 33.3%، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ب 2.2%، كما ارتفعت أسعار الخدمات ب 2.8% مقارنة بالعام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.
8: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي

0: المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية، اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
1: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
2: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
3: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
2: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان،

0: مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
2: هذا المهرجان اللي كنهدفوا ميه أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
1: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطات ثقافية لهذا اليوم مستمعينا، أنا سارة بن جعفر وأرافقكم في هذه الجولة الثقافية، أهلا بكل من في الاستماع. والبداية من العاصمة العلمية فاس التي تحتضن فعاليات قمة فاس للكرامة الإنسانية تحت شعار كرامة حوار الحضارات في قلب الكرامة الإنسانية ما بين 12 و14 من يونيو الجاري، والمنظمة من طرف الجمعية العالمية للثقافة والتراث، حيث يجمع هذا الحدث البارز مفكرين وفنانين ودبلوماسيين وصناع قرار من القارات الخمس بهدف بناء ثقافة مستدامة للكرامة الإنسانية. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ الثقافة كأداة لتعزيز السلام باعتبار الكرامة الإنسانية الأساس القادرة على الوقاية من النزاعات، حيث أوضح المنظمون أن الثقافة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق سلام دائم، مشيرين إلى أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في مفهوم الكرامة باعتباره قيمة جامعة وقوية تشترك فيها الديانات الإبراهيمية والتقاليد الروحية. ويعتزم منظم القمة على المستوى العملي إحداث منصة دائمة تضم الفاعلين في مجال الدبلوماسية الثقافية بهدف تسهيل الوساطة بين الحضارات وتنفيذ مبادرات ملموسة في مجالات التربية والفنون والتكوين في مهن السياحة التراثية، فضلا عن إصدار كتاب أزرق يتضمن توصيات ونماذج استثمارية لتثمين الثقافة وتعزيز دورها في التنمية. نمر إلى الرباط، حيث يستعد المسرح الوطني محمد الخامس لاستضافة أمسيات فنية متميزة في إطار فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 من يونيو الجاري، حيث يعد المهرجان جمهوره بفقرات فنية مغربية وشرقية ودولية ترضي جميع أذواق الفن الموسيقي. المهرجان يعيد بتدشين عدة أصوات ذهبية من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي ومطربة دار الأوبرا المصرية مروة ناجي ونجمة الجاز الأمريكية ماسي غري والمغنية والمؤلفة الموسيقية الفرنسية القمرية إيماني والفنان والملحن نعمان الحلو وفنانة الملحون سناء مرحاتي. كما تتواصل هذه الأمسيات مع أيقونة موسيقى الأفروبوب البرازيلية مارغاريت مينيزيس والمطرب التونسي لطفي بوشناق، ثم مغنية الجاز الأمريكية ديدي بريدج ووتر، قبل أن تختتم هذه الباقة متنوعة الألوان بحفل للنجمة الأمريكية ديون وورويك. ثم إلى الدار البيضاء مع الدورة 5 لورشة التكوين وتطوير المهارات في النقد السينمائي التي تنظمها مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك خلال 15 و16 من يوليو المقبل، والتي تشكل محطة لدعم وتأهيل الصحفيين المتخصصين في الثقافة والسينما بالمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج الأطلس الرامية إلى مواكبة ودعم الأجيال الجديدة من مهنيي السينما المغربية والإفريقية والعربية. فمنذ إطلاقها عملت هذه الورشة على جمع مشاركين من عدد من وسائل الإعلام المغربية، ومكنت من خلال تمارين عملية من تناول رهانات التحليل الفيلمي والكتابة النقدية وإجراء الحوارات السينمائية. ويتولى تنشيط هذه الدورة الناقد الفرنسي شارل تيسون، الذي يعد من أحد أبرز الأسماء في النقد السينمائي الفرنسي، ويجمع برنامج هذه الورشة بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال التعرف على تاريخ النقد السينمائي وأخلاقياته وتحليل الأفلام وكتابة النصوص النقدية، بما يسهم في تطوير الممارسة النقدية لدى الصحفيين المشاركين. نهاية محطاتنا الثقافية لليوم مستمعينا، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر، وفق ما أكده الوزير المتدبل لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإقبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز رعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشأن الثقافي للنشرة، نظمت بجامعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان، يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بتارودانت، تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة للمدير يحيى الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16,474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من جماعة التفنغولت التابعة لإقليم تارودانت، التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
6: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية يعلن السيد الطهراوي. المغرب يظل ملتزما بشكل كامل بتعزيز المرونة السيبرانية لإفريقيا، يؤكد المدير العام لأمن نظم المعلومات. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم منتخب مدغشقر، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: أوضح السيد الطهراوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد الطهراوي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات وضمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
3: على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريق بالرباط أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بطريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أسطات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذ وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. المزيد في التقرير التالي.
0: بجهة الدار البيضاء أسطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة للمدير يحيى الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين، و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ فرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم، كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى إرساء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وترتكز على البعد الإنساني. وقال السيد فرحان في كلمة باسم المملكة خلال الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بالعاصمة النمساوية، إن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلور خلال العقدين الأخيرين استراتيجية شاملة واستشرافية لمكافحة الإرهاب حظيت باعتراف دولي بفضل نجاعتها وتوازنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين التدابير الأمنية الصارمة وسياسات التنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأضاف أن المغرب انطلاقا من التزامه الثابت بالتعددية يعمل بنشاط من أجل بناء منظومة أمنية دولية أكثر تعاونا وتمحورا حول الإنسان، مبرزا أن المملكة تدافع عن مقاربة قائمة على الوقاية والتضامن والقدرة على الصمود والتعاون الدولي. وفي هذا السياق ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي أصبح منصة إقليمية هامة لتعزيز القدرات والوقاية والتعاون على مستوى القارة. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. في الشانية الثقافية للنشرة، نظمت بجماعة تافنكولت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت تحت شعار أرغان تافنكولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تافنكولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنكولت.
6: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
5: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تافنكولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رياضيا، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال عادل نحو الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ. في اليابان عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطيل مئات الرحلات الجوية. إنجلترا تسجل موجة حر غير مسبوقة تقطع المياه عن آلاف الأسر. دعا الأمين العام الأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام الأممي على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات الأحد عشر الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. تقرير سلمى عدنان.
10: في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر المسؤول الأممي من أضرار أزمة المناخ التي تفوق خطورتها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. غوتيريتش أشار في هذا الصدد إلى تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار الأنظمة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، كما أبرز أن العالم يتجه نحو تجاوز مؤقت لعتبة 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن أي ارتفاع في درجات الحرارة مهما كان طفيفا يزيد من حجم الأضرار، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. ولمعالجة هذا الوضع شدد غوتيريتش على ضرورة الحد من نطاق هذا التجاوز ومدته وخطورته والعمل على الإسراع بخفض درجات الحرارة، وأوضح أن هذا المسعى يمر حتما عبر خفض كبير للانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وحماية الغابات والأراضي والبحار، فضلا عن دعم السكان للتكيف مع العواقب المدمرة التي بدأت في الظهور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعود تمويل العمل المناخي الممنوحة للدول النامية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الاقتصاد.
9: في اليابان تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وعطلت مئات الرحلات الجوية حسب ما أعلنت السلطات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو وعددهم نحو 400,000 إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية أمطار غزيرة ورياح قوية اقتلعت الأشجار وانقطعت تيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة غاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء محلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح بحسب المتحدث باسم حكومة مينور كيهارا. في إنجلترا أدت موجة حر غير مسبوقة اجتاحت جنوب الشرق البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إلى انقطاع إمدادات المياه وضعف تدفقها لدى آلاف الأسر في ظل طفرة قياسية في الطلب أعقبت فصلا جافا لربيع هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة المكلفة بالتعامل مع الحوادث في شركة توزيع المياه قوله إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20,000 شخص، من بينهم نحو 8,000 انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويست تابل الساحلية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور
11: ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
7: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوى الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
15: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
14: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما

0: المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
1: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه طبيعي لابن زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان لاي البربري، هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاول نرجعوه. طبيعة الحال كانت عده مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملويه، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقيه رمسار بالمنطقه يعني ذات اهميه دوليه، وهذا التهيئه اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
2: الأيل البربري، واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهاشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقارض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
3: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
0: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا، و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
4: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزل

0: آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضات. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسة الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوافية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: بخطواته الصغيرة ونظرته الهادئة خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
7: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفرق الحمد لله سهرت على هاد الولادة يوم كل أيام يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفرق المختصة كنتم المراقبة كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
5: التبير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية، وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني، مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
8: هو حيوان في شكله فريد من نوعه، وكيتمثل هذا الحيوان بأنه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعة ديالو تم الصيد العشوائي ديالو ولا بعدد قليل في الطبيعة ديالو، لأنه حيوان برازيلي ولا كيعيش في أمريكا الجنوبية. الأكل ديالو هو على أوراق الشجر والفواكه وحيوان عاشب.
5: هذه الولادة تجسد الدور المتنامي للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
10: وقانون مهم جدا، خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل اختصاصات الجهات، تضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
9: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
10: كاين واحد الإجماع داخل فرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذا المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
9: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
13: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف دياله كالأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
1: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
14: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا الله ينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتثمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
15: الأي البربري، واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب من دول القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهش. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
16: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
1: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
0: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، واللي غيمكن يجر هذه القاطرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
18: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هاد الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
19: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه. وبالتالي انا بيرسونيلمون كيتوديون دو دي زافير اتوديون دو رقمنه، كون جو سوي في ستاج في الكابين دافوكا، مجموعه من الكابين دابا انفيستيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك، باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 واش خلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
21: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى، ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
20: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
22: ريم راديو.
23: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
13: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
1: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
14: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا الله ينصره، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتثمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاول نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
15: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب من دول القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهاش. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
16: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية الاستعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
1: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
5: ساعة
0: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسة الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
23: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم ضمن إفريقيا هذا اليوم، وتقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، تسليط الضوء بالرباط على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات السيادة ومتضامنة ومستدامة. الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو يكشف عن تشكيلة حكومة جديدة مكونة من 30 عضوا دون مشاركة باسيف الحزب ذي الأغلبية البرلمانية. وضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عرض المستعمرة فيلم يغوص في الواقع الاجتماعي للأحياء المهمشة بالإسكندرية. أهلا بكم في التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث تم الاثنين تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة، وذلك خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا. هذا اللقاء نظم تحت شعار رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة، وجمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا. وبهذه المناسبة أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية منظم اللقاء، أشاد بالتزام المغرب لفائدة تنمية القارة، مؤكدا أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال يجسد الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلى السنغال، الوزير الأول أحمد الأمين لو أعلن عن تشكيلة حكومة بلاده المكونة من 30 عضوا. الحكومة الجديدة تميزت بغياب ممثلين عن حزب الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف بباسيف ذي الأغلبية في البرلمان، والذي يتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو. تفاصيل أكثر معك سلمى عدنان.
2: يأتي الفريق الحكومي الجديد في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية للانضمام إلى الحكومة، وتمثل هذه التركيبة تطورا ملحوظا في المشهد السياسي السنغالي، حيث حصل الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال على الأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان عثمان سونكو قد أعلن قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة أن أعضاء تشكيلته لن يشاركوا في الفريق الحكومي الجديد. وفي معرض عرضه لتوجهات السلطة التنفيذية الجديدة، لفت الوزير الأول السنغالي إلى أنها تشكل حكومة مكلفة بمهمة وملتزمة بتحقيق النتائج، تقوم على قاعدة سياسية وتكنوقراطية، وتمنح مكانة مهمة للشباب والنساء. كما شدد على أن عمل الحكومة سيتسم بتغيير في الأسلوب يركز على التماسك المؤسسي وتجانس العمل الحكومي، وكذا على زيادة تعبئة الكفاءة الوطنية والجالية في الخارج.
0: فنيا، وفي إطار فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، تم عرض فيلم المستعمرة للمخرج المصري محمد رشاد المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بخريبكا. الفيلم يقدم معالجة واقعية لقضايا اجتماعية وإنسانية من خلال قصة شقيقين يواجهان تداعيات وفاة والدهما في المصنع الذي كان يشتغل به، وظروف العمل القاسية التي تفرضها الحياة، وما يواكب ذلك من تقلبات إنسانية واجتماعية عميقة. ويعالج الفيلم من خلال هذه الحبكة الدرامية قضايا العلاقات الأسرية والتهميش والاستغلال الاجتماعي، مستندا إلى فضاء رمزي مستوحى من أحد أحياء الإسكندرية الصناعية. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على الاستماع وفي أمان الله.
23: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
23: الخبر من المصدر.
6: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفينغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرجان تفينغولت.
7: هذا المهرجان اللي كان هدفه أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرجان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرجان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
6: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرجان تفينغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة تهروي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال والأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNVMC بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
5: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
4: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه.

0: النوع البيولوجي والارث الطبيعي لهذه المنطقه، بحيث وقفنا على انطلاقه نتاع تهيئه المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان لاي البربري، هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه. بطبيعه الحال كانت عده مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملويه، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقيه رمسار بمنطقه يعني ذات اهميه دوليه، وهذا التهيئه اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
1: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي لبني زناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي لبوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
2: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
3: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا، و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
4: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو والشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل.

0: فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسة الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير، ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
6: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
5: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي على المستوى الأمني، سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
6: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
5: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بطنطان تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عامل إقليم طنطان بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني على تدشين مركز العبور للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية تفوق 3 ملايين درهم. كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة المركز النهاري للمسنين بتكلفة إجمالية تبلغ 500,000 درهم، بما فيها التأهيل والتجهيز والتسيير، وذلك بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية الأنصار للتكفل بالأيتام والمسنين طريحي الفراش.
7: هذا المشروع اللي تم توسعته وتأهيله وتجهيزه وتسييره بتكلفة إجمالية نهزت 3 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 2,600,000 درهم، والمجلس الإقليمي 200,000 درهم، وجماعة طنطان 200,000 درهم، بالإضافة إلى مندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية التي وفرت الأطر شبه الطبية، بالإضافة إلى جمعية العبور للأشخاص لمساندة الأشخاص في وضعية إعاقة التي يؤول إليها تسير المركز. الهدف من هذا المشروع تقديم الخدمات الترويض الطبي، الترويض الفيزيائي، تصحيح النطق وتصحيح البصر، بالإضافة إلى العلاج النفسي الحركة.
4: وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة، أشرف عامل الإقليم بمدينة الوطية على إطلاق خدمات مركز أميرات الوطية لتأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها 10، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
12: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف دياله كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
1: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير إبراهيم هاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
10: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لابن زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
11: الأي البربري، واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب من دول القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن، بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهش. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
13: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
1: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا، و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
0: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهاد الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هاد الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هاد الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هاد التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه، لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال، سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: دار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة تهروي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على صعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى 2 سنين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
4: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
3: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
2: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو. اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه طبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئه نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان لاي البربرين. هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعه الحال كانت عده مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملويه. هذا المصب اللي مصنف في اتفاقيه رمسار بالمنطقه يعني ذات اهميه دوليه، وهذا التهيئه اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
5: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب من دول القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكى ثم المنتزه الطبيعي البوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة. 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور وسبعة ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
6: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
3: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
7: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو والشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
3: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: نرحب بكم في عدد هذا اليوم من النشرة الاقتصادية، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. البنك المركزي المصري يرفع قيمة إصدار سندات الخزانة ذات العائد الثابت إلى ما يعادل 2,036,000,000 دولار. صندوق النقد الدولي يشيد بالصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي ويتوقع نموا بنسبة 2.5%. التضخم في كوريا الجنوبية يرتفع إلى 3.1% في مايو الماضي مسجلا أعلى معدل له منذ 26 شهرا. إليكم التفاصيل. البداية بالشأن العربي والمصري تحديدا، حيث أعلنت البورصة المصرية بناء على إشعار من البنك المركزي المصري وشركة الإيداع والقيد المركزي إعادة فتح الاكتساب الأول في سندات الخزانة المصرية ذات العائد الثابت المستحقة في عام 2029. وبموجب هذا القرار ترتفع القيمة الإجمالية للإصدار إلى 123 مليارا و365 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 2.36 مليار دولار أمريكي. وقد بلغت القيمة الإضافية لإعادة فتح الاكتتاب قرابة 2.465 مليار جنيه، موزعة على سندات بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للسند الواحد. وتمنح هذه السندات الحكومية عائدا سنويا ثابتا بنسبة 23%، يتم صرفه بشكل نصف سنوي في شهري نوفمبر وماي من كل سنة. وتندرج هذه العملية بالكامل في إطار تدبير احتياجات التمويل الحكومي عبر سوق أدوات الدين المحلية. إلى برازيليا، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية المتعددة. وفي خلاف بعثته السنوية، توقع الصندوق نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 2.5% على المدى المتوسط، مدعوما بنظام صرف مرن واحتياطيات دولية مريحة تجعل البرازيل محمية نسبيا من الارتفاع العالمي لأسعار النفط بفضل وضعها كبلد مصدر للخام. سارة بن جعفر وباقي التفاصيل.
7: بحسب الأرقام الصادرة عن المعهد البرازيلي للإحصاء، فقد سجل الناتج الداخلي الخام للبرازيل نموا بنسبة 1.1% خلال الفصل الأول من سنة 2026 مقارنة بالفصل الذي سبقه، وهي أعلى وتيرة له منذ سنة. وأوصى الصندوق بمواصلة جهود الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام وخفض تكاليف الاقتراض وتوفير هوامش مالية للاستثمارات ذات الأولوية. ووفقا للمؤسسة، فإن الإصلاحات الهيكلية التي بشرتها البلاد إلى جانب السياسات المرتبطة بالانتقال البيئي من شأنها أن تحفز نموا أقوى وأكثر شمولا على المدى المتوسط. وفي تفاعله مع هذا التقييم، جدد وزير المالية البرازيلي داريو دوريغان تأكيد هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نمو سنوي مستدام لا يقل عن 4% على المدى الطويل، مدفوعا بشكل خاص بمكاسب الإنتاجية وتحديث الاقتصاد. كما شدد المسؤول على التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التوازن المالي والسيطرة على التضخم مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ومبادرات حماية البيئة.
8: نختتم نشرتنا من سيول، حيث أفادت وزارة الإحصاء والبيانات الكورية الجنوبية بأن التضخم السنوي قفز إلى 3.1 خلال شهر مايو الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو له منذ 26 شهرا. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
10: بحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك، وهي مؤشر رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وسجلت أعلى معدل نمو لها في 26 شهرا. وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية ب 4.2% مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بأكثر من 24%، ما يمثل 0.92 نقطة مئوية من إجمالية الزيادة في أسعار المستهلكين. وقد مثل هذا الارتفاع الأكبر منذ الارتفاع الحاد بنسبة 35.2% الذي سجل سنة 2022 خلال المراحل الأولى للنزاع الروسي الأوكراني. وبشكل تفصيلي، ارتفعت أسعار البنزين ب 23.1%، كما ارتفعت أسعار الديزل ب 33.3%، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ب 2.2%، كما ارتفعت أسعار الخدمات ب 2.8% مقارنة بالعام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغداء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.
8: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن التشريعي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية جي إن في أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة جي إن في أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك:
4: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
3: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
2: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات ل

0: في اتفاقية رمسار بمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
1: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكى ثم المنتزه الطبيعي البوهاشم. اليوم الجهة ديال الشرق تستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده 12 فرد من الايل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث. فالايل البربري هو الايل الوحيد اللي كيتواجد في افريقيا، كيتواجد في شمال افريقيا، فهو الايل اللي كيتواجد بالمناطق الجبليه يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الاطلس.
2: تم الاتفاقيه على مذكره تفاهم ما بين اقليم بركان والمندوبيه الجهويه للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحه لاعطاء اشاره قويه لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسن حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية الاستعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
3: قريا افادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
4: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
3: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسة

0: فسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
1: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فاز العداء المغربي سفيان البقلي أمس بسباقية 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى بالرباط الجولة الثالثة من العصبة المسية. وسجل البقالية زمنا قدره 7 دقائق و57 ثانية و25 جزءا من المئة، وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيبروب كويتش. وقال العداء المغربي سفيان البقالي أن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة الثالثة للعصبة المسية، يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وأوضح البقالي في تصريح للصحافة عقب هذا الفوز أن استهلال موسمه الرياضي بمثل هذا الإنجاز يعزز مساعي نحو تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذا التخصص الرياضي، مضيفا أن هذا الرقم يتطلب توفير ظروف خاصة واستعدادا مسبقا دقيقا واستراتيجية محكمة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع، صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو الجراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق في المدن القديمة، خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة. كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش، تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على صعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
6: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف دياله كالأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
7: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
8: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة حاسدنا الله ينصره، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتثمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه طبيعي لابن زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة بطبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
9: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن، بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأي البربري هو الأي الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأي اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
10: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية لمياه الغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية الاستعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
7: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
11: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
7: ندخل إلى عالمية الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
1: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
7: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بترودانتا تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
13: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
14: بالنسبة للمدير يحيى الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
13: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص أولت الأكاديمية الجهوية عيني تنموية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
12: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من جماعة تفنغولت التابعة لإقليم تارودانت التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
15: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
16: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
15: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
12: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة تهروي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقدي البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
6: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كالأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
7: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
8: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي أعطى انطلاقة تحاسيدنا الله ينصره، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لابن زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين. هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجوعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
9: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهش. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأي البربري هو الأي الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأي اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
10: تم الاتفاق على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية لمياه الغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
7: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
11: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
7: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
1: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة، أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
7: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
17: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khouribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Tenu sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khouribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
2: Rime
3: Radio. اخبار المغرب والعالم.
18: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
13: بجهة الدار البيضاء ستات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
14: بالنسبة للمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
13: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة نحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكونون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. شددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، جددت دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجادة وذا المصداقية والواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بمناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو،
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على صعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحياناً إلى 2 بين التخرج والتعيين، مبرزاً أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولاً للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين بناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
6: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كالأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
7: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
8: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لابن زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاول نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
9: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب من دول القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن، بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهاشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و

0: المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
1: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
2: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
3: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء

0: بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي، ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بتارودانت تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
4: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
5: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
4: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
3: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من جماعة التفنغولت التابعة لإقليم تارودانت التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
7: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كانت تميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كانت تميز بها المنطقة.
6: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمضي بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونية تتبيرين نتغيت النسائية الكائنة بدوار تغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتوجات المجالية المحلية.
5: الحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا مراحل ديال الكسكس كيدوز من عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الإنتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
6: الحمد لله كنا في الاول كنقد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان.
4: هذا المشروع الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء يعكس الأهمية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم التعاونيات النسائية بالعالم القروي باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ووسيلة فعالة لخلق الثروة وفرص الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة.
2: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
8: وقانون مهم جدا خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل الاختصاصات ديال الجهات، تضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع، هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
7: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
8: كاين واحد الإجماع داخل الفرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذه المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
7: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي. ريم راديو. ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة تهروي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على صعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى 2 بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
11: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
10: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
12: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتثمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
13: الأيل البربري، واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقارض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
14: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
10: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
15: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو، والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة، إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
10: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة، أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أقادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
10: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: غيم راديو
9: غيم أخبار المغرب والعالم.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
17: كليك
3: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من الطهراوي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقل البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
11: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول والذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
10: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
12: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتثمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لابن زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع إعادة استيطان لأي البربري هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاول نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
13: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب من دول القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهش. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة 12 الفرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث. فالايل البربري هو الايل الوحيد اللي كيتواجد في افريقيا، كيتواجد في شمال افريقيا، فهو الايل اللي كيتواجد بالمناطق الجبليه يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الاطلس.
14: تم الاتفاقيه على مذكره تفاهم ما بين اقليم بركان والمندوبيه الجهويه للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحه لاعطاء اشاره قويه لتنميه المناطق الخلفيه وعلى راسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجه الاولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
10: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
15: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
10: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسة الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 من يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتوصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي.
10: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم ضمن إفريقيا هذا اليوم وتقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، تسليط الضوء بالرباط على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو يكشف عن تشكيلة حكومة جديدة مكونة من 30 عضوا دون مشاركة باسيف الحزب ذي الأغلبية البرلمانية. وضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا، عرض المستعمرة فيلم يغوص في الواقع الاجتماعي للأحياء المهمشة بالإسكندرية. أهلا بكم في التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث تم الاثنين تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة، وذلك خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا. هذا اللقاء نظم تحت شعار رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة، وجمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا. وبهذه المناسبة أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية منظم اللقاء، أشاد بالتزام المغرب لفائدة تنمية القارة، مؤكدا أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال يجسد الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلى السنغال، الوزير الأول أحمد الأمين لو أعلن عن تشكيلة حكومة بلاده المكونة من 30 عضواً. الحكومة الجديدة تميزت بغياب ممثلين عن حزب الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف بباستيف ذي الأغلبية في البرلمان، والذي يتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو. تفاصيل أكثر مع كيسلمة عدنان.
16: يأتي الفريق الحكومي الجديد في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية للانضمام إلى الحكومة، وتمثل هذه التركيبة تطورا ملحوظا في المشهد السياسي السنغالي، حيث حصل الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال على الأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان عثمان سونكو قد أعلن قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة أن أعضاء تشكيلته لن يشاركوا في الفريق الحكومي الجديد. وفي معرض عرضه لتوجهات السلطة التنفيذية الجديدة، لفت الوزير الأول السنغالي إلى أنها تشكل حكومة مكلفة بمهمة وملتزمة بتحقيق النتائج، تقوم على قاعدة سياسية وتكنوقراطية، وتمنح مكانة مهمة للشباب والنساء. كما شدد على أن عمل الحكومة سيتسم بتغيير في الأسلوب يركز على التماسك المؤسسي وتجانس العمل الحكومي، وكذا على زيادة تعبئة الكفاءة الوطنية والجالية في الخارج.
15: فنيا، وفي إطار فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، تم عرض فيلم المستعمرة للمخرج المصري محمد رشاد المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بخريبكا. الفيلم يقدم معالجة واقعية لقضايا اجتماعية وإنسانية من خلال قصة شقيقين يواجهان تداعيات وفاة والدهما في المصنع الذي كان يشتغل به، وظروف العمل القاسية التي تفرضها الحياة، وما يواكب ذلك من تقلبات إنسانية واجتماعية عميقة. ويعالج الفيلم من خلال هذه الحبكة الدرامية قضايا العلاقات الأسرية والتهميش والاستغلال الاجتماعي، مستندا إلى فضاء رمزي مستوحى من أحد أحياء الإسكندرية الصناعية. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على الاستماع وفي أمان الله.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: بخطوته الصغيرة ونظرته الهادئة، خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء، معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
20: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفرق الحمد لله سهرت على هاد الولادة يوم كل أيام، يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفرق المختصة، كنتم المراقبة، كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
19: التابير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية، وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني، مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
20: هو حيوان في شكله فريد من نوعه، وكيتمثل هذا الحيوان بانه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعه ديالو تم الصيد العشوائي ديالو ولا بعدد قليل في الطبيعه ديالو، لانه حيوان برازيلي ولا كيعيش في امريكا الجنوبيه. الاكل ديالو هو على اوراق الشجر والفواكه، هو حيوان عاشب.
19: هذه الولادة تجسد الدور المتنامية للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
0: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
17: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو القراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش، تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
17: Rime Radio.
5: اخبار المغرب والعالم.
23: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
24: ريم

راديو. السياحة ما بقتش غير وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول، من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي، كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبوا في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد، وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطوا أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين، كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهاد الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هاد الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هاد الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطن
المواطنين. فملي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولات عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة

أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. بجهة الدار البيضاء ستات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
1: بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
0: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في رؤية تروم تسوين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرجان تفنغولت.
4: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرجان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرجان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
3: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرجان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة يروي قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية.
2: جبت الفيلم لخريبكا باسكو الفيلم شاف في كندا، شافوه الناس ديال خريبكا كانوا حاضرين، وطلبوا مني انهم يقدموه في فيستيفال ديال خريبكا. كانت فرحه كبيره ليا، لان لما غنديروا فيلم مغربي الا ما كانش نديروا للمغاربه، وفي مهرجان ديال السينما الافريقيه هذا شرف كبير ليا انه يدوز في هذا المهرجان هذا اللي من 1977، والمهرجان قائم وتيوصل واحد الرساله كبيره للعالم، وكيجمع الافارقه حول فهاد لاصال هادي، فهاد القاعه السينمائيه، حول السينما، حول لا ميموار، حول الذاكره.
1: ومن خلال هذه المفارقة الدرامية ذات الطابع الكوميدي يعالج الفيلم قضايا مرتبطة بالتعايش والهوية وقبول الآخر داخل المجتمع المغربي، كما يثير أسئلة إنسانية حول علاقة الإنسان بالمعتقد والموت. وحسب المخرج محمد مروازي فإن هذا العمل يستحضر زمن الأجداد ويعيد ربط الجمهور بذاكرة الماضي، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى المستقبل من خلال ترك أثر يتجاوز لحظة العرض الآنية، ويجعل الفيلم قابلا للمشاهدة والتأمل بعد سنوات طويلة.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بتارودانتا تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تافنغولت. أهلا أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
8: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
9: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
8: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
7: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16,474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من جماعة التفنغولت التابعة لإقليم تارودانت التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
10: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
11: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
10: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
7: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات.
6: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال عادل نحو الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ. في اليابان عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. إنجلترا تسجل موجة حر غير مسبوقة تقطع المياه عن آلاف الأسر. دعا الأمين العام الأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام الأممي على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات الأحد عشر الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. تقرير سلمى عدنان.
15: في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر المسؤول الأممي من أضرار أزمة المناخ التي تفوق خطورتها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. غوتيريتش أشار في هذا الصدد إلى تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار الأنظمة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، كما أبرز أن العالم يتجه نحو تجاوز مؤقت لعتبة 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن أي ارتفاع في درجات الحرارة مهما كان طفيفا يزيد من حجم الأضرار، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. ولمعالجة هذا الوضع شدد غوتيريتش على ضرورة الحد من نطاق هذا التجاوز ومدته وخطورته والعمل على الإسراع بخفض درجات الحرارة، وأوضح أن هذا المسعى يمر حتما عبر خفض كبير للانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وحماية الغابات والأراضي والبحار، فضلا عن دعم السكان للتكيف مع العواقب المدمرة التي بدأت في الظهور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعود تمويل العمل المناخي الممنوحة للدول النامية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الاقتصاد.
14: في اليابان تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وعطلت مئات الرحلات الجوية حسب ما أعلنت السلطات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو وعددهم نحو 400,000 إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية أمطار غزيرة ورياح قوية اقتلعت الأشجار وانقطعت تيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة غاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح بحسب المتحدث باسم حكومة مينور كيهارا. في إنجلترا أدت موجة حر غير مسبوقة اجتاح الجنوب الشرقي البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إلى انقطاع إمدادات المياه وضعف تدفقها لدى آلاف الأسر في ظل طفرة قياسية في الطلب أعقبت فصلا جافا لربيع هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة المكلفة بالتعامل مع الحوادث في شركة توزيع المياه قوله إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20,000 شخص من بينهم نحو 8,000 انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويست تابل الساحلية. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة لأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطوا أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي لتورتوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها الصفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الصباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية. أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها، منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفل العيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر. وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية. أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب الشغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطنين، فمن اللي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم صبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمينة تهروي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على صعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى 2 سنين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
4: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
3: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزاكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
2: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو. اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه طبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
5: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب من دول القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهش. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
6: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
3: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشر، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
7: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو والشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزل منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
3: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمعي المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو.
9: بجهة الدار البيضاء ستات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
10: بالنسبة للمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و 1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ فرص.
9: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: في رؤية تروم تسوين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم ترودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أركان تفنغولته.
12: هذا المهرجان اللي كان هدفهم أننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأركان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الأركان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
11: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أركان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة يروي قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية.
2: جبت الفيلم لخريبكا باسكو الفيلم شاف في كندا، شافوه الناس ديال خريبكا كانوا حاضرين، وطلبوا مني انهم يقدموه في فيستيفال ديال خريبكا. كانت فرحه كبيره ليا، لان لما غنديروا فيلم مغربي الا ما كانش نديروا للمغاربه، وفي مهرجان ديال السينما الافريقيه هذا شرف كبير ليا انه يدوز في هذا المهرجان هذا اللي من 1977 والمهرجان قائم، وتيوصل واحد الرساله كبيره للعالم، وكيجمع الافارقه حول فهاد لاصال هادي، فهاد القاعه السينمائيه، حول السينما، حول لا ميموار، حول الذاكره.
1: ومن خلال هذه المفارقه الدراميه ذات الطابع الكوميدي يعالج الفيلم قضايا مرتبطه بالتعايش والهويه وقبول الاخر داخل المجتمع المغربي، كما يثير اسئله انسانيه حول علاقه الانسان بالمعتقد والموت. وحسب المخرج محمد مروازي فإن هذا العمل يستحضر زمن الأجداد ويعيد ربط الجمهور بذاكرة الماضي، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى المستقبل من خلال ترك أثر يتجاوز لحظة العرض الآنية، ويجعل الفيلم قابلا للمشاهدة والتأمل بعد سنوات طويلة.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khribga. Tenu sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité, et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
3: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada.
5: Rim Radio.
3: Idaatul Akhbar al Maghribiya.
5: Rim Radio.
6: Rim Radio.
3: Nashratul Akhbar ala Rim Radio.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الصحة أمين الطهراوي يؤكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج ابتداء من غشت المقبل. على الصعيد الدولي، عاصفة قوية باليابان تتسبب في إصابة 9 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي، وأشبال الأطلسي هناك في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن التشريعي. وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي أكد أمس بمجلس النواب أكد تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. الوزير أوضح في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية أن هذا الإجراء غير المسبوق أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي آخر حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من التهروي بأن الوزارة تعتمد حلولا للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية. وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لأغبلة بإقليم بني ملال ومولاي بعزة بإقليم خنفرة بهدف دعم القابلات ومهني الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. في مجال النقد البحري، أكدت شركة الملاحة البحرية GNV أمس بطنجة التزامها الاستراتيجية تجاه المغرب، وذلك بمناسبة تدشين السفينة الجديدة GNV أورورا التي تعد أحدث وحدات أسطولها المخصصة للخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط ومدينة جنوة الإيطالية. تصريح عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.
6: هذا العمل المجهود الكبير اللي بطبيعة الحال هو استثمار خاص سوف يدعم لا محالة مكانة المملكة المغربية البحرية، وكيدل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي تحت الإشراف ديالو كان الأسبوع الماضي المناظرة الأولى للنقل البحري، واللي أعطى توصيات غادية في هذا الاتجاه ديال تشجيع السياحة بالبواخر ووضعها رهن إشارة الجالية المغربية بأثمان معقولة وبمعايير سلامة مرتفعة للوصول وذهاب من المملكة المغربية إلى مقر عملهم بأوروبا.
7: وتحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناس فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناس والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع عمالة إقليم بركان وشركاء المؤسساتيين للوكالة شكل مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكية رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
8: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة حاسدنا الله ينصره، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لابن زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال المحافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
9: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكى ثم المنتزه الطبيعي البوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأي البربري هو الأي الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد في شمال إفريقيا، فهو الأي اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
10: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية لمياه الغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
7: قريا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن هناك 116 حالة إصابة غير مؤكدة بإحدى سلالات فيروس إيبولا، و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة في تصريحات صحفية في جنيف إن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 آخرون، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن في 15 من مايو المنصرم عن تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا، وهو التفشي 17 للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ثم سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في المشهد الدولي للنشرة، تسببت عاصفة استوائية

0: وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل إلى عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقة المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة

0: وتعطني استراتيجية للنقاش والتفكير، ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
1: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
0: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي. على المستوى الأمني سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني. والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
1: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
0: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمضي بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونية تتبيرين نتغيت النسائية الكائنة بدوار تغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتوجات المجالية المحلية.
5: الحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا مراحل ديال الكسكس كيدوز من عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الإنتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
6: الحمد لله كنا في الاول كنقصو غير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان.
4: هذا المشروع الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء يعكس الأهمية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم التعاونيات النسائية بالعالم القروي باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ووسيلة فعالة لخلق الثروة وفرص الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع وسباق اللقب يشتغل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
3: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار دبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
0: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني بلغ 218 ألف طلب مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و40% من النساء فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
8: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
9: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
8: تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
10: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسدنا الله ينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه طبيعي لبنيز ناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئه نتاعو وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان لاي البربري هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعه الحال كانت عده مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملويه. هذا المصب اللي مصنف في اتفاقيه رمسار بمنطقه يعني ذات اهميه دوليه وهذا التهيئه اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعه الحال المحافظه على هذا الارث الطبيعي وكذلك يعني التسمين تاع هذا الارث.
11: الاي البربري واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب منذ القرن العشرين تيتم الاعاده ديالو في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن بعد ان تم اعاده ديالو في بعض المناطق اخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكى ثم المنتزه الطبيعي البوهاش. من اليوم الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده 12 فرد من الايل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث. فالايل البربري هو الايل الوحيد اللي كيتواجد في افريقيا، كيتواجد في شمال افريقيا، فهو الايل اللي كيتواجد بالمناطق الجبليه يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الاطلس.
12: تم الاتفاقيه على مذكره تفاهم ما بين اقليم بركان والمندوبيه الجهويه للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحه لاعطاء اشاره قويه لتنميه المناطق الخلفيه وعلى راسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجه الاولى وذلك خدمه لما قد انجز في الجهه وعلى راسها المحطه الشاطئيه للسعيديه اللي هي محتاجه الان الى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد الدفعه قويه وخصوصا للساكنه وكذلك للقطاع السياحي.
8: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
13: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
8: ندخل وإياكم اللحظة على عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
14: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
9: نهاية هذه النشرة. مستمع دعات ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بترودانت تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
15: بجهة الدار البيضاء سطات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
16: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
15: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
9: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا
4: خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية. ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من جماعة التفنغولت التابعة لإقليم تارودانت التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
17: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
18: هذا المهرجان اللي كنهدفوا اننا نعرفوا بالمؤهلات الطبيعيه، المؤهلات البيئيه والمؤهلات السياحيه اللي كتميز بها المنطقه على راسها شجره الارغان. والهدف الاسمى ديال المهرجان اننا نبرزوا هذا المنتوج، هذا الارغان، انه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الاساسي اللي كتميز به المنطقه.
17: فعاليات المهرجان عرفت ايضا تنظيم ندوه علميه حول موضوع أرغان تفنغولت من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
19: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
20: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل المالكي.
3: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
1: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
1: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
21: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا أيضاً بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
5: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
10: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تاعها سيدنا الله ينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذا المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان الأي البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
11: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي لبوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقارض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأي البربري هو الأي الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، شمال إفريقيا، فهو الأي اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
12: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية على رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
5: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
13: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
0: ندخل وإياكم اللحظة على عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
6: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي، ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
0: نهاية هذه النشرة، مستمع إذاعة ريم شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال عادل نحو الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ. في اليابان عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطيل مئات الرحلات الجوية. إنجلترا تسجل موجة حر غير مسبوقة تقطع المياه عن آلاف الأسر. دعا الأمين العام الأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام الأممي على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. تقرير سلمى عدنان.
6: في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر المسؤول الأممي من أضرار أزمة المناخ التي تفوق خطورتها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. غوتيريتش أشار في هذا الصدد إلى تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار الأنظمة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، كما أبرز أن العالم يتجه نحو تجاوز مؤقت عتبة 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن أي ارتفاع في درجات الحرارة مهما كان طفيفا يزيد من حجم الأضرار، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. ولمعالجة هذا الوضع شدد غوتيريتش على ضرورة الحد من نطاق هذا التجاوز ومدته وخطورته، والعمل على الإسراع بخفض درجات الحرارة. وأوضح أن هذا المسعى يمر حتما عبر خفض كبير للانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وحماية الغابات والأراضي والبحار، فضلا عن دعم السكان للتكيف مع العواقب المدمرة التي بدأت في الظهور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعود تمويل العمل المناخي الممنوحة للدول النامية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الاقتصاد.
21: في اليابان تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وعطلت مئات الرحلات الجوية حسب ما أعلنت السلطات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو وعددهم نحو 400,000 إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية أمطار غزيرة ورياح قوية اقتلعت الأشجار وانقطعت تيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة غاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء محلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح بحسب المتحدث باسم حكومة مينور كيهارا. في إنجلترا أدت موجة حر غير مسبوقة اجتاح الجنوب الشرقي البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إلى انقطاع إمدادات المياه وضعف تدفقها لدى آلاف الأسر في ظل طفرة قياسية في الطلب أعقبت فصلا جافا لربيع هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة المكلفة بالتعامل مع الحوادث في شركة توزيع المياه قوله إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20,000 شخص، من بينهم نحو 8,000 انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويست تابل الساحلية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
22: ريم راديو،
14: ريم راديو،
16: نشرة الأخبار على ريم راديو،
23: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين.
24: مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك.
25: بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105,000 مستفيد والشباب يمثلون 52%.
26: بالتقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية.
27: في
4: أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
3: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
4: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
4: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
21: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب حسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين، الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
2: تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
9: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان الأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا

0: 5 ديال الذكور و7 ديال الاناث. فالاي البربري هو اي الوحيد اللي كيتواجد في افريقيا, كيتواجد في شمال افريقيا, فهو الاي اللي كيتواجد بالمناطق الجبليه يعني جبال الريف, جبال بني زناسان وجبال الاطلس.
1: تم الاتفاقيه على مذكره تفاهم ما بين اقليم بركان والمندوبيه الجهويه للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحه لاعطاء اشاره قويه لتنميه المناطق الخلفيه على راسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى, وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
2: خارج المغرب, تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص, فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
3: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص, بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي, وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار, وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء, تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل, فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
2: ندخل وإياكم اللحظة عالم الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع, وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
4: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية, دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز, وذلك في إطار التحديد للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي, فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي.

0: نهاية هذه النشرة. مستمع إذاعة ريم شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بطنطان تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عامل إقليم طنطان بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني على تدشين مركز العبور للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية تفوق 3 ملايين درهم. كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة المركز النهاري للمسنين بتكلفة إجمالية تبلغ 500,000 درهم، بما فيها التأهيل والتجهيز والتسيير، وذلك بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية الأنصار للتكفل بالأيتام والمسنين طريحي الفراش.
4: هذا المشروع اللي تم توسعته وتأهيله وتجهيزه وتسييره بتكلفة إجمالية نهزت 3 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 2,600,000 درهم، والمجلس الإقليمي ب200,000 درهم، وجماعة طنطان ب200,000 درهم، بالإضافة إلى مندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية التي وفرت الأطر شبه الطبية، بالإضافة إلى جمعية العبور للأشخاص لمساندة الأشخاص في وضعية إعاقة التي يؤول إليها تسير المركز. الهدف من هذا المشروع تقديم الخدمات الترويض الطبي، الترويض الفيزيائي، تصحيح النطق وتصحيح البصر، بالإضافة إلى العلاج النفسي الحركة.
3: وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة، أشرف عامل الإقليم بمدينة الوطية على إطلاق خدمات مركز أميرات الوطية لتأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير، ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
6: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
5: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي. على المستوى الأمني سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني. والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
6: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
5: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
2: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
0: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2000 و26.
0: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
8: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية الدينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
0: تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
9: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي أعطى انطلاقة تحت سيدنا الله ينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان الأيل البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
10: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي لبني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي لبوهشم. اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواج بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
11: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية لمياه الغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية على رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
12: خارج المغرب، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
13: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
12: ندخل وإياكم اللحظة على عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
14: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
12: نهاية هذه النشرة، مستمعي دعاء تريم شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: راديو.
15: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهن الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
1: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
2: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit rakmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats مجموعه من لي كابين دابا اي زانفيسيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال سا فاسيليت لا طاش كتخلينا اننا واحد العمل نقومو به في واحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب تحديث أنظمتها الداخلية لتصبح قادرة على التعرف تلقائيا على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ووضع علامات تعريفية عليه، بهدف تنبيه المستخدمين وتمكينهم من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة لمواجهة انتشار مقاطع التزييف العميق والمحتوى المصنوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات قادرة على فحص مقاطعي الفيديو المنشورة ورصد المحتوى الذي يتضمن وجوها أو مشاهد مولدة رقميا. وأوضحت المنصة أنها ستعرض العلامات التعريفية في مكان بارز داخل الفيديو، بما يتيح للمستخدمين معرفة طبيعة المحتوى من النظرة الأولى ويسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المزيفة. وقال رئيس قسم التحرير والتواصل مع صناع المحتوى في يوتيوب ريني ريتشي إن التحديثات الجديدة تهدف إلى توفير سياق واضح وسريع للمشاهدين بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه، وأكد أن هذه العلامات لن تؤثر على آلية عمل خوارزميات المنصة أو على فرص ظهور المقاطع للمستخدمين. وأضاف أن يوتيوب أتاحت لصناع المحتوى إمكانية طلب تعديل العلامة في حال إضافتها بالخطأ نتيجة خلل في أنظمة الكشف الآلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المحتوى المنتج باستخدام أدوات يوتيوب أو خدمات شركة جوجل.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
6: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا، وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
5: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر
1: أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة

0: الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين، الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية، ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني، ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك، وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية الدينية والمشترك الإنساني.
1: تزه الطبيعي والتنمية المتلمه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
2: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
3: الأيل البربري، واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب، في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي البوهشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
4: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية على رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
1: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
5: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين، ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل

0: وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل وإياكم اللحظة على الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي، ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم ضمن إفريقيا هذا اليوم وتقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، تسليط الضوء بالرباط على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة. الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو يكشف عن تشكيلة حكومة جديدة مكونة من 30 عضوا دون مشاركة باستيف الحزب ذي الأغلبية البرلمانية. وضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا، عرض المستعمرة فيلم يغوص في الواقع الاجتماعي للأحياء المهمشة بالإسكندرية. أهلا بكم في التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث تم الاثنين تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء قارة إفريقية ذات سيادة ومتضامنة ومستدامة، وذلك خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا. هذا اللقاء نظم تحت شعار رؤية ملكية مبتكرة للتنمية المستدامة قائمة على سيادة إفريقية مشتركة، وجمع دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين لمناقشة تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا. وبهذه المناسبة أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية منظم اللقاء، أشاد بالتزام المغرب لفائدة تنمية القارة، مؤكدا أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال يجسد الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في مجال التعاون جنوب جنوب بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلى السنغال، الوزير الأول أحمد الأمين لو أعلن عن تشكيلة حكومة بلاده المكونة من 30 عضوا. الحكومة الجديدة تميزت بغياب ممثلين عن حزب الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف بباسيف ذي الأغلبية في البرلمان، والذي يتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو. تفاصيل أكثر معك سلمى عدنان.
2: يأتي الفريق الحكومي الجديد في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية للانضمام إلى الحكومة. وتمثل هذه التركيبة تطورا ملحوظا في المشهد السياسي السنغالي، حيث حصل الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال على الأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان عثمان سونكو قد أعلن قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة أن أعضاء تشكيلته لن يشاركوا في الفريق الحكومي الجديد. وفي معرض عرضه لتوجهات السلطة التنفيذية الجديدة، لفت الوزير الأول السنغالي إلى أنها تشكل حكومة مكلفة بمهمة وملتزمة بتحقيق النتائج، تقوم على قاعدة سياسية وتكنوقراطية، وتمنح مكانة مهمة للشباب والنساء. كما شدد على أن عمل الحكومة سيتسم بتغيير في الأسلوب يركز على التماسك المؤسسي وتجانس العمل الحكومي، وكذا على زيادة تعبئة الكفاءة الوطنية والجالية في الخارج.
0: فنيا، وفي إطار فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، تم عرض فيلم المستعمرة للمخرج المصري محمد رشاد المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بخريبكا. الفيلم يقدم معالجة واقعية لقضايا اجتماعية وإنسانية من خلال قصة شقيقين يواجهان تداعيات وفاة والدهما في المصنع الذي كان يشتغل به، وظروف العمل القاسية التي تفرضها الحياة، وما يواكب ذلك من تقلبات إنسانية واجتماعية عميقة. ويعالج الفيلم من خلال هذه الحبكة الدرامية قضايا العلاقات الأسرية والتهميش والاستغلال الاجتماعي، مستندا إلى فضاء رمزي مستوحى من أحد أحياء الإسكندرية الصناعية. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على الاستماع، وفي أمان الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين.
7: مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتغل في البطولة الاحترافية. أولى الملفات، قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
9: في مداخلته خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
7: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
10: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
7: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
11: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا. كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
12: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
13: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
14: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي لبوهش. من اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
15: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعودية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية.

0: الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل وإياكم اللحظة عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل.

0: رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو الجراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء زهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Comédia. Rim Radio.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتغل في البطولة الاحترافية. أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
5: في مداخلته خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
4: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
4: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
7: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا. كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
8: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
9: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين، هذا الصنف اللي كان قرض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تاع هذا الإرث.
10: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي لبوهش. من اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
11: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
8: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
12: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
8: ندخل وإياكم اللحظة على الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
13: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهة تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
8: نهاية هذه النشرة، مستمعي دعاتريم شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياحة ما بقتش وسيلة للترفيه وتغيير الجو أو إعطاء دفعة للاقتصاد، ولكن ولت أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة والتراث اللي صبحوا كيحتلوا أهمية بالغة عند الكثير من الدول من بينها المغرب. فبلادنا المعروفة بتاريخها العريق والتنوع ديالها الثقافي والطبيعي كتعتبر السياحة ضمن أهم القطاعات اللي كتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأهم هو الدور اللي أصبحت السياحة كتلعبه في تشجيع الحفاظ على التراث والثقافة المحليين، بحيث ولات دافع قوي باش المواطنين يهتموا أكثر بالموروث ديالهم ويحافظوا عليه للأجيال المقبلة. فالتراث الثقافي المغربي غني وكيشمل المدن العتيقة والأسواق التقليدية والصناعة اليدوية التقليدية والموسيقى الشعبية بتلوينات متعددة واللباس التقليدي المتعدد وحتى العادات والتقاليد اللي كتختلف من منطقة الأخرى، مثلا بحال مدن فاس ومراكش وشفشاون كتجذب آلاف سياح كل عام بفضل طابعها التاريخي والثقافي المميز. وهذا الإقبال السياحي كيحفز السلطات المحلية وأيضا المواطنين باش يعطيو أهمية كبيرة لحماية وصيانة المعالم التاريخية والحفاظ عليها. وبفضل السياحة الكثير من الحرف اليدوية التقليدية مثلا كان ممكن تنضاطر مع الوقت، فصناع تقليديين مهارة في الزليج، هذا الفن العريق لصناعة البلاط الفسيفسائي الهندسي اللي تورثوه أجيال من الحرفيين كيتميز بدقة النقش اليدوي وتزيين أفخم القصور والمساجد، واليوم هو رافعة اقتصادية تراثية كتشهد مشاريع كبيرة حتى يتم تسجيله ضمن التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو. وأيضا النحاس اللي تعتبر أعرق الصناعات اليدوية اللي برعوا فيها السفارين منذ قرون في تحويل المعدن الأصم لتحف فنية كتجمع بين الوظيفة والجمال. وصناعة الجلد اللي هي إرث تاريخي كيمتد لأكثر من 1000 سنة وكترتكز مدن عريقة بحال فاس ومراكش وتطوان وغيرها، وهذه الحرفة معروفة عالميا بأساليب الطباغة التقليدية اليدوية ومواد الصباغة الطبيعية، أيضا صناعة الخشب والزرابي والفخار وغيرها. منتوجات هذه الصناعة عندها إقبال كبير من قبل السياح اللي أصبح الكثير منهم زبناء أوفياء لها، وهذا كيشجع الحرفيين على مواصلة عملهم ونقل مهاراتهم للجيل الجديد لضمان الاستمرارية، وأيضا لحماية هذه الصناعة التقليدية اللي كتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية. حتى بالنسبة للفنون الشعبية عندها نصيب مهم من هذا التأثير الإيجابي، فعدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي كتقام في المغرب كيلقاو السياح فرصة باش يتعرفوا على الموسيقى والرقصات التقليدية المغربية بحال قناوة وأحواش وفلعيطة والموسيقى الأندلسية وفل الملحون وغيرها. وهذا الاهتمام الدولي كيعطي قيمة أكبر للفنون المحلية ديالنا وكيشجع الفنانين باش يحافظوا على هذا التراث ويطوروه، وحتى هو جزء مهم من الهوية الوطنية. فالسياحة كذلك تساعد في الحفاظ على المآثر التاريخية وصيانتها بشكل مباشر وغير مباشر، وأغلب السياح اليوم صبحوا كيفضلوا السياحة الثقافية والاطلاع على ثقافة وتراث البلد اللي كيزوروه من خلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. لذلك مؤسسة الدولة والجماعات المحلية مطالبة أكثر بالاهتمام بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها، بحال القصبات والأسوار التاريخية والمدارس والمساجد العتيقة. كل هذه البنايات كتحتاج لعناية متواصلة، وحتى المواطن عنده دور كبير ومهم في المساهمة في هذه العملية، أولا لأن هذه المعالم جزء من ذاكرته التاريخية وهويته الوطنية، ثانيا لأن السياحة لما كتكون نشيطة ومنتعشة حتى هو كيستافد، لأن هذه السياحة كتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الموارد المالية اللي كتوفر مناصب شغل وأمور أخرى كثيرة. من جانب آخر السياحة كتقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية عند المواطن المواطنين. فملي كيشوف المواطن أن ثقافته ولغته وعاداته كتلقى إعجاب واحترام من طرف الأجانب، كيحس بفخر الانتماء وكيولي أكثر حرص على نقل هذه الثقافة للأبناء دياله، وفين ما مشى كيحملها معاه. فالكثير من الشباب اللي كانوا كيشوفوا بعض التفاصيل التراثية القديمة غير مهمة بداوا اليوم كيهتموا بها بفضل القيمة اللي ولت عندها في المجال السياحي، وما عليهم إلا يدعموها ويحميوها من أي تشويه أو سرقة أو استغلال بشكل سلبي. فالسياحة إذا ما كانتش منظمة بشكل جيد ممكن تولي خطر على التراث بدل ما تحميه. لذلك نحتاج إلى سياحة مستدامة ومسؤولة اللي كتوازن ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وهذا الأمر كيشترط تضافر جهود كل المؤسسات والجماعات المحلية والفاعلين السياحيين ولكن حتى المواطنين. وبلادنا كتحمي معالمها وتراثها عبر ترسانة قانونية كتشمل القانون الأساسي رقم 2280 وآخر متقدم رقم 3322 اللي كيعزز إجراءات حماية التراث المادي وغير المادي. فالدول اليوم أصبحت كتنافس لإبراز خصوصيتها الثقافية وجذب السياح، والمغرب عنده مؤهلات كبيرة في هذا المجال سواء من ناحية المدن التاريخية أو التنوع الثقافي أو الطبيعة الخلابة أو الكرم المغربي المعروف عالميا. لذلك الاستثمار في السياحة الثقافية هو استثمار في حماية الهوية الوطنية وتعزيز صورة البلاد عالميا. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
4: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
3: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
3: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
6: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية، ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
3: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
0: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي أعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين نتاع هذا الإرث.
1: الأي البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة ديالو في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن بعد أن تم إعادة ديالو في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهش. من اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقارض منذ مدة، 12 فرد من الأي البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأي البربري هو الأي الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا شمال إفريقيا، فهو الأي اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
7: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية وعلى رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعودية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
6: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
8: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
6: ندخل وإياكم اللحظة عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
9: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديد للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
6: نهاية هذه النشرة. مستمع إذاعة ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: نرحب بكم في عدد هذا اليوم من النشرة الاقتصادية، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. البنك المركزي المصري يرفع قيمة إصدار سندات الخزانة ذات العائد الثابت إلى ما يعادل 236 مليون دولار. صندوق النقد الدولي يشيد بالصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي ويتوقع نموا بنسبة 2.5%. التضخم في كوريا الجنوبية يرتفع إلى 3.1% في مايو الماضي، مسجلا أعلى معدل له منذ 26 شهرا. إليكم التفاصيل. البداية بالشأن العربي والمصري تحديدا، حيث أعلنت البورصة المصرية بناء على إشعار من البنك المركزي المصري وشركة الإيداع والقيد المركزي إعادة فتح الاكتساب الأول في سندات الخزانة المصرية ذات العائد الثابت المستحقة في عام 2029. وبموجب هذا القرار ترتفع القيمة الإجمالية للإصدار إلى 123 مليار و 365 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 2.36 مليار دولار أمريكي. وقد بلغت القيمة الإضافية لإعادة فتح الاكتتاب قرابة 2.465 مليار جنيه، موزعة على سندات بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للسند الواحد. وتمنح هذه السندات الحكومية عائدا سنويا ثابتا بنسبة 23%، يتم صرفه بشكل نصف سنوي في شهري نوفمبر وماي من كل سنة. وتندرج هذه العملية بالكامل في إطار تدبير احتياجات التمويل الحكومي عبر سوق أدوات الدين المحلية. إلى برازيليا، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بصمود الملحوظ للاقتصاد البرازيلي في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية المتعددة. وفي خلاف بعثته السنوية، توقع الصندوق نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 2.5% على المدى المتوسط، مدعوما بنظام صرف مرن واحتياطيات دولية مريحة تجعل البرازيل محمية نسبيا من الارتفاع العالمي لأسعار النفط بفضل وضعها كبلد مصدر للخام. سارة بن جعفر وباقي التفاصيل.
11: بحسب الأرقام الصادرة عن المعهد البرازيلي للإحصاء، فقد سجل الناتج الداخلي الخام للبرازيل نموا بنسبة 1.1% خلال الفصل الأول من سنة 2026 مقارنة بالفصل الذي سبقه، وهي أعلى وتيرة له منذ سنة. وأوصى الصندوق بمواصلة جهود الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام وخفض تكاليف الاقتراض وتوفير هوامش مالية للاستثمارات ذات الأولوية. ووفقا للمؤسسة، فإن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها البلاد إلى جانب السياسات المرتبطة بالانتقال البيئي من شأنها أن تحفز نموا أقوى وأكثر شمولا على المدى المتوسط. وفي تفاعله مع هذا التقييم، جدد وزير المالية البرازيلي داريو دوريغان تأكيد هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نمو سنوي مستدام لا يقل عن 4% على المدى الطويل، مدفوعا بشكل خاص بمكاسب الإنتاجية وتحديث الاقتصاد. كما شدد المسؤول على التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التوازن المالي والسيطرة على التضخم، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ومبادرات حماية البيئة.
9: نختتم نشرتنا من سيول، حيث أفادت وزارة الإحصاء والبيانات الكورية الجنوبية بأن التضخم السنوي قفز إلى 3.1 خلال شهر مايو الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو له منذ 26 شهرا. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: بحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك وهي مؤشر رئيسي للتضخم بنسبة 3.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وسجلت أعلى معدل نمو لها في 26 شهرا. وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية ب 4.2% مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بأكثر من 24%، ما يمثل 0.92 نقطة مئوية من إجمالية الزيادة في أسعار المستهلكين. وقد مثل هذا الارتفاع الأكبر منذ الارتفاع الحاد بنسبة 35.2% الذي سجل سنة 2022 خلال المراحل الأولى للنزاع الروسي الأوكراني. وبشكل تفصيلي، ارتفعت أسعار البنزين ب 23.1%، كما ارتفعت أسعار الديزل ب 33.3%، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ب 2.2%، كما ارتفعت أسعار الخدمات ب 2.8% مقارنة بالعام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغداء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.
9: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
13: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتغل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
4: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
13: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة
12: نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
14: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
6: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
14: تحت شعار المنتزه الطبيعي بني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
0: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن. هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئه نتاعو وعرف يعني واحد انطلاقه نتاع اعاده استيطان لاي البربري. هذا الصنف اللي كان مقرض نهائيا من المنطقه واليوم كنحاولوا نرجعوه. طبيعة الحال كانت عده مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملويه. هذا المصب اللي مصنف في اتفاقيه رمسار بمنطقه يعني ذات اهميه دوليه، وهذا التهيئه اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعه الحال المحافظه على هذا الارث الطبيعي وكذلك يعني التسمين تاع هذا الارث.
1: الاي البربري واحد الصنف اللي هو كان قرض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الاعاده ديالو في المنتزه الطبيعي البني زناسن بعد ان تم اعاده ديالو في بعض المناطق اخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكى ثم المنتزه الطبيعي البوهاشم. اليوم الجهه ديال الشرق كتستقبل هذا الاعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مده 12 فرد من الاي البربري.

0: المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك القطاع السياحي.
1: خارج المغرب، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
2: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
1: ندخل وإياكم اللحظة عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
3: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة، أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
1: نهاية هذه النشرة، مستمع إذاعة ريم شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير

0: ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة منسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
1: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
0: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي. على المستوى الأمني سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني. والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
1: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
0: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوافية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
5: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقي، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
4: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300,000 درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
4: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
7: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب حسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين، الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
8: تحت شعار المنتزه الطبيعي بني زناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبني زناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
9: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبني زناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري، هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تحت الإرث.
10: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي لبني زناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي لبوهشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الأطلس.
11: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية على رأسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية للسعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
8: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
12: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17 ألف منزلا آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
8: ندخل وإياكم اللحظة على الرياضة. تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد. نهاية هذه النشرة. مستمع إذاعة ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة كاليلو توتانجي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسيين بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أسد من 130 دولة عبر العالم.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khouribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Tenu sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khouribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
2: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
15: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة نحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكونون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير المماثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
5: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
16: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
16: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنسانية. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
17: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس
7: العلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية، ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري، وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا، ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية، ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني، ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك، وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية الدينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
8: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
9: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربري هذا الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة، واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هذا المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهذا التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال محافظة على هذا الإرث الطبيعي، وكذلك يعني تسمين تحت الإرث
18: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب منذ القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للتزكة ثم المنتزه الطبيعي لبوهشم. اليوم جهة ديال الشرق كتستقبل هذا الأعداد من هذا الحيوان اللي انقارض منذ مدة، 12 الفرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا شمال إفريقيا، فهو الأيل اللي كيتواجد بالمناطق الجبلية يعني جبال الريف، جبال بنيز ناسان وجبال الأطلس.
11: تم الاتفاقية على مذكرة تفاهم ما بين إقليم بركان والمندوبية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة لإعطاء إشارة قوية لتنمية المناطق الخلفية على رأسها جبال بنيز ناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجة الأولى، وذلك خدمة لما قد أنجز في الجهة وعلى رأسها المحطة الشاطئية السعيدية اللي هي محتاجة الآن إلى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعة قوية وخصوصا للساكنة وكذلك للقطاع السياحي.
8: خارج المغرب تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
12: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار. وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الإصابات نجمت عن سقوط أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات. وفي طوكيو التي يتوقع أن تضربها العاصفة غدا الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل، فيما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.
8: ندخل وإياكم اللحظة عالم الرياضة، تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي احتل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
19: نهاية هذه النشرة. مستمع إذاعة ريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا ما أكده السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا. السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العمل الإنساني في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربات تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربات تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة، مضيفا أن هذه الخطوة يواكبها كذلك التزام واضح لفائدة حكمة مسؤولة للعمل الإنساني. ووفقا للسيد عروشي فإن الهدف هو ضمان استفادة الأشخاص المعنيين أنفسهم من المساعدات الإنسانية، وألا يتم تحويل تلك المساعدة أو استغلالها في ممارسات تضر بالعمل الإنساني. وأكد الدبلوماسي الحاجة إلى تعزيز القدرات الإفريقية على التنبؤ والوقاية والاستجابة للأزمات الإنسانية المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والاستعداد والصمود الذي يتلائم مع واقع القارة. وشدد على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمراقبة المراقبة والتقييم للعملية الإنسانية في إفريقيا بغية ضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الساكنة المهنية ومنع أي شكل من أشكال الاستيلاء أو التلاعب أو استغلال الموارد الإنسانية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يؤكد أن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياساته الخارجية وتعاونه الأفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك. بخصوص الدعم المباشر للسكن، كاتب الدولة المكلف بالإسكان يفيد بأن أكثر من 105 ألاف مستفيد، والشباب يمثلون 52%. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات متواصلة للمنتخب النسوي وأشبال الأطلس ينهون الكان في المركز الرابع، وسباق اللقب يشتعل في البطولة الاحترافية. في أولى الملفات، قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قال إن المغرب يضع العمل الإنساني في صلب سياسته الخارجية وتعاونه الإفريقي وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لك إسماعيل الملكي.
5: في مداخلة خلال جلسة عامة للمجلس حول اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدة الإنسانية في إفريقيا، السيد عروشي أوضح أن المملكة تحرص وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة على وضع العملية الإنسانية في صلب سياساتها الخارجية وتعاونها الإفريقية، ولا تدخر جهدا للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية أينما كانت في إفريقيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن العمل الإنساني في المغرب لا يقتصر على المساعدات العاجلة أو إنشاء المستشفيات الميدانية، بل يندرج في إطار رؤية شاملة ترتكز على أنشطة مستدامة لإغاثة الساكنة المتضررة، لافتا إلى أن هذه المقاربة تستند أيضا إلى التنمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلة. وأوضح أن هذه المقاربة تتضمن أيضا مكافحة آثار التغير المناخي والتصحر، والتي تنعكس تداعياتها الإنسانية بالفعل على زيادة عدد النازحين بسبب المناخ في القارة.
19: أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 ألاف مستفيد. هذا التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: السيد بن إبراهيم أوضح في معرض جوابه عن سؤال حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن تقدم به الفريق الحركي أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني، بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52% من مجموع المستفيدين. وأضاف أن 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60% من هذه الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص. وفي هذا السياق أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبن سليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
19: ضمن ملفات النشرة، تنظم مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة يومي 6 و7 يونيو الجاري بالعاصمة النيجيرية نيامية ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. فاطمة الزهراء الرجي عدت هذا التقرير.
17: بلغنا للمؤسسة ذكر أن هذه الندوة العلمية الدولية تأتي ضمن مشروع علمي متكامل تسعى من خلاله مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تقديم خطاب ديني وسطي يرسخ الثوابت الدينية المشتركة التي تتقاسمها مع فروعها في 48 بلدا إفريقيا، بما يعكس عمق الروابط التراثية الإسلامية الإفريقية ويستجيب في الوقت نفسه لتحديات العصر ومتطلبات التنمية في إطار الرؤية المتبصرة لأمين المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والديني بين علماء القارة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك داخل المجتمعات الإفريقية. تهدف هذه الندوة العلمية الدولية إلى التعريف العلمي الرصين بمفهوم إمارة المؤمنين وبيان أسسها الشرعية وأبعادها الحضارية وإبراز دورها في حماية الدين وصيانة الثوابت الدينية المشتركة وتعزيز قيم السلم الروحي والمشترك الإنساني في إفريقيا، كما تسعى إلى دعم جهود العلماء الأفارقة في مواجهة التحديات الفكرية والدينية المعاصرة وتقوية التواصل العلمي بين علماء القارة. وحسب البلاغ فإن هذه الندوة ستعرف مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم من المملكة المغربية، حيث ستناقش 3 محاور رئيسية تتعلق بإمارة المؤمنين الأسس الشرعية والامتداد الحضاري وإمارة المؤمنين ورعاية الشأن الديني في إفريقيا ودور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة في السياق الإفريقي. ترم هذه الندوة أيضا بلورة توصيات علمية وعملية من شأنها تعزيز العمل المشترك بين العلماء والمؤسسات الدينية الإفريقية ودعم حضور العلماء الأفارقة في مجال التأطير الديني ونشر قيم الاعتدال والعيش المشترك وتشجيع البحث العلمي في قضايا مرجعية دينية والمشترك الإنساني داخل القارة الإفريقية.
19: تحت شعار المنتزه الطبيعي بنيز ناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لبنيز ناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة له، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية. هذه التصريحات لكل من عبد الرحيم هوميا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات وزهير أمهاوش رئيس شعبة المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ويوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمنطقة.
4: في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيدنا لينصرو، اليوم قمنا بإقليم بركان بالوقوف على عدة برامج وشراكات لتسمين التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي لهذه المنطقة، بحيث وقفنا على انطلاقة نتاع تهيئة المنتزه الطبيعي لبنيز ناسن، هذا المنتزه اللي تخلق في 2025 واللي الحمد لله اليوم دينا في التهيئة نتاعو، وعرف يعني واحد انطلاقة نتاع إعادة استيطان لأي البربرين هاد الصنف اللي كان قارض نهائيا من المنطقة واليوم كان حاول رجعه. طبيعة الحال كانت عدة مبادرات كذلك اللي كتهم مصب واد ملوية، هاد المصب اللي مصنف في اتفاقية رمسار بالمنطقة يعني ذات أهمية دولية، وهاد التهيئة اللي غدار فيه يعني غتراعي طبيعة الحال المحافظة على هاد الإرث الطبيعي وكذلك يعني تسمين تاع هاد الإرث.
21: الأيل البربري واحد الصنف اللي هو كان قارض من المغرب من دول القرن العشرين، تيتم الإعادة دياله في المنتزه الطبيعي البنيز ناسن بعد أن تم إعادة دياله في بعض المناطق أخرى بالمغرب في المنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني ديال تزكا ثم المنتزه الطبيعي البوهش. من اليوم الجهة ديال الشرق كتستقبل هاد الأعداد من هاد الحيوان اللي انقرض منذ مدة، 12 فرد من الأيل البربري، 5 ديال الذكور و7 ديال الإناث. فالأيل البربري هو الأيل الوحيد اللي كيتواجد في إفريقيا، كيتواجد شمال افريقيا، فهو الاي اللي كيتواجد المناطق الجبليه يعني جبال الريف، جبال بني زناسان وجبال الاطلس.
11: تم الاتفاقيه على مذكره تفاهم ما بين اقليم بركان والمندوبيه الجهويه للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحه لاعطاء اشاره قويه لتنميه المناطق الخلفيه وعلى راسها جبال بني زناسان حتى تكون منتزه سياحي من الدرجه الاولى، وذلك خدمه لما قد انجز في الجهه وعلى راسها المحطه الشاطئيه للسعيديه اللي هي محتاجه الان الى هذا النوع من المنتوج الذي سوف يعطي واحد دفعه قويه وخصوصا للساكنه وكذلك للقطاع السياحي.
10: خارج المغرب، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، فيما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم. سارة بن جعفر.
12: سواحل اليابان تعيش على وقع عاصفة استوائية عنيفة متسببة في إصابة 9 أشخاص، بينما انقطع الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية وفق ما أعلنت السلطات بالبلاد. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك إعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو والبالغ عددهم نحو 390,000 نسمة إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار، وانقطع التيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح في أوكيناوا بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا. من جهتها أفادت

0: لحظة عالم الرياضة تخصص سلمى عدنان تقريرها لهذا اليوم لمنافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي حصل فيها شبال الأطلس المركز الرابع، وكذا للتجمع المغلق للبؤات الأطلس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة لمنافسة الجولة 22 من البطولة الاحترافية. المزيد معك سلمى.
1: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهي مساره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمركز الرابع عقب تعثره في مباراة الترتيب أمام نظيره المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي دارت أطواره بمركب محمد السادس لكرة القدم. ورغم هذه الخسارة أشبال الأطلس أمنوا سلفا الهدف الأكبر المتمثل في انتزاع بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس العالم المقررة في دولة قطر في وقت تختتم فيه البطولة القارية بالمغرب بالمباراة النهائية بين السنغال وتنزانيا. ارتباطا بالمنتخبات الوطنية، دخل المنتخب الوطني النسوي الأول في تجمع إعدادي مغلق يمتد إلى غاية 9 يونيو الجاري. المعسكر يشهد مشاركة 31 لاعبة وجهت لهن الدعوة من طرف الناخب خورخي فيلدا رودريغيز، وذلك في إطار التحديث للاستحقاقات الدولية المقبلة وتطوير الانسجام التكتيكي للمجموعة. وبالانتقال إلى البطولة الوطنية الاحترافية التي تتواصل في جولتها 22 يوم الأربعاء بمواجهات تجمع نهضة الزمامرة باتحاد يعقوب المنصور واتحاد طنجة بالوداد الرياضي، فيما يستضيف الرجاء الرياضي فريق نهضة بركان في قمة تعد من أبرز مباريات الدورة. وتختتم الجولة يوم الخميس بلقائي حسنية أكادير والفتح الرياضي ثم الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد.
0: نهاية هذه النشرة. مستمع دعاتريم، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بخطواته الصغيرة ونظرته الهادئة خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
4: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفروق الحمد لله سهرت على هاد الولادة يوم كل أيام، يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفروق المختصة كنتم المراقبة كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
3: التبير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية، وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني، مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
5: هو حيوان في شكله فريد من نوعه، وكيتمثل هذا الحيوان بأنه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعة ديالو تم الصيد العشوائي ديالو ولا بعدد قليل في الطبيعة ديالو، لأنه حيوان برازيلي ولا كيعيش في أمريكا الجنوبية. الأكل ديالو هو على أوراق الشجر والفواكه، هو حيوان عاشب.
3: هذه الولادة تجسد الدور المتنامية للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة يروي قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية.
7: جبت الفيلم الخريبكا باسكو الفيلم شاف في كندا، شافوه الناس ديال الخريبكا كانوا حاضرين، وطلبوا مني انهم يقدموه في فيستيفال ديال الخريبكا. كانت فرحه كبيره ليا، لان لما غنديروا فيلم مغربي الا ما كانش نديروه للمغاربه، وفي مهرجان ديال السينما الافريقيه هذا شرف كبير ليا انه

0: استفاد المهرجان هذا اللي من 1977 والمهرجان قائم وتيوصل واحد رسالة كبيرة للعالم وكيجمع الأفارقة حول فهاد لاصال هذه فهاد القاعة السينمائية حول السينما حول لا ميموار حول الذاكرة.
1: ومن خلال هذه المفارقة الدرامية ذات الطابع الكوميدي يعالج الفيلم قضايا مرتبطة بالتعايش والهوية وقبول الآخر داخل المجتمع المغربي، كما يثير أسئلة إنسانية حول علاقة الإنسان بالمعتقد والموت. وحسب المخرج محمد مروازي فإن هذا العمل يستحضر زمن الأجداد ويعيد ربط الجمهور بذاكرة الماضي، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى المستقبل من خلال ترك أثر يتجاوز لحظة العرض الآنية ويجعل الفيلم قابلا للمشاهدة والتأمل بعد سنوات طويلة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: فاز العداء المغربي سفيان البقالي أمس بسباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى بالرباط الجولة الثالثة من العصبة المسية. وسجل البقالي زمنا قدره 7 دقائق و57 ثانية و25 جزءا من المئة، وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيبروب كويتش. وقال العداء المغربي سفيان البقالي أن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة الثالثة للعصبة المسية، يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وأوضح البقالي في تصريح للصحافة عقب هذا الفوز أن استهلال موسمه الرياضي بمثل هذا الإنجاز يعزز مساعي نحو تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذا التخصص الرياضي، مضيفا أن هذا الرقم يتطلب توفير ظروف خاصة واستعدادا مسبقا دقيقا واستراتيجية محكمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Les enjeux liés à l'essor des plateformes de diffusion numérique et à leur impact sur les modes de production, de distribution et de consommation des œuvres cinématographiques africaines ont été au centre d'un colloque organisé à Khouribga dans le cadre de la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga. Tenue sous le thème « Les productions cinématographiques africaines à l'épreuve des plateformes de diffusion numérique », cette rencontre a réuni chercheurs, critiques, réalisateurs, producteurs et professionnels du secteur venus de différents pays africains et d'ailleurs. Autour des mutations que connaît aujourd'hui l'industrie cinématographique face à la montée en puissance des plateformes numériques, mais aussi des changements radicaux qu'induisent ces plateformes dans les modes de production, de distribution et de consommation de l'œuvre cinématographique. Le Festival international du cinéma africain de Khouribga 2026 se poursuit avec la projection de plusieurs œuvres en compétition dans les catégories des longs et courts métrages représentant différentes cinématographies africaines. La programmation de cette 26e édition comprend également des ateliers destinés aux jeunes enfants ainsi qu'une série de rencontres et de colloques consacrés aux enjeux du cinéma africain, notamment autour des thèmes écriture africaine et narration audiovisuelle, en scriptibilité et visualité et le rôle du scénariste dans l'écriture du scénario, entre autres rendez-vous dédiés à la réflexion sur les évolutions du 7e art africain.
1: Rim Radio.
2: Rim Radio. Al-khabar min al-masdar.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بخطوته الصغيرة ونظرته الهادئة خطف صغير التابير البرازيلي الأنظار داخل حديقة الحيوانات عين سبع بالدار البيضاء معلنا عن ميلاد جديد يحمل الكثير من الفرح. الحديقة استقبلت هذا المولود النادر في لحظة تعكس نجاح جهود الرعاية والتكاثر المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
6: الحمد لله الولادة دازت في أحسن ظروف. بالنسبة للفروق الحمد لله سهرت على هذه الولادة يوم كل أيام يعني كل نهار كنا كنجيو مع الفروق المختصة كنتم المراقبة كنحاولوا نلبيو لها كاع الاحتياجات ديالها.
5: التبير البرازيلي يعد من الأنواع النادرة التي تتراجع أعدادها في موطنها الطبيعي بأمريكا الجنوبية وتنفرد حديقة الحيوانات عين سبع باحتضان هذا النوع على الصعيد الوطني مما يضفي على هذه الولادة أهمية بالغة في سياق الحفاظ على التنوع البيولوجي.
7: هو حيوان في شكله فريد من نوعه وكيتمثل هذا الحيوان بأنه حيوان غير عدواني. مالوغوزمون في الطبيعة ديالو تم الصيد العشوائي ديالو ولا بعدد قليل في الطبيعة ديالو لأنه حيوان برازيلي ولا كيعيش في أمريكا الجنوبية. الأكل ديالو هو على أوراق الشجر والفواكه وحيوان عاشب.
5: هذه الولادة تجسد الدور المتنامي للمؤسسات المعنية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجهة الدار البيضاء ستات، انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
8: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ فرص.
5: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: فاز العداء المغربي سفيان البقلي أمس بسباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى بالرباط الجولة الثالثة من العصبة المسية. وسجل البقالي زمنا قدره 7 دقائق و57 ثانية و25 جزء من المئة، وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة، متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيبروب كويتش. وقال العداء المغربي سفيان البقالي أن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة الثالثة للعصبة المسية، يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وأوضح البقالي في تصريح للصحافة عقب هذا الفوز أن استهلال موسمها الرياضي بمثل هذا الإنجاز يعزز مساعي نحو تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذا التخصص الرياضي، مضيفا أن هذا الرقم يتطلب توفير ظروف خاصة واستعدادا مسبقا دقيقا واستراتيجية محكمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: شددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجادة وذا المصداقية والواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بمناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيدار البيضاء أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحة يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا. ببركان يوم تواصلي يسلط الضوء على جهود تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. بتارودانتا تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث بلغ عدد المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات، ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. المزيد في التقرير التالي.
3: بجهة الدار البيضاء سطات انطلقت امتحانات البكالوريا الجهوية الموحدة لدورة يونيو 2026 وسط تعبئة شاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد المترشحين والمترشحات بالجهة 97,000، حيث يشكل تلاميذ التعليم العمومي الغالبية العظمى بنسبة تفوق 80%، فيما يمثل تلاميذ التعليم الخصوصي حوالي 20% من إجمالي المترشحين.
6: بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7,000 مترشح، 6,900 ديال المترشحين و 1,200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين حسب داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص.
3: ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، أولت الأكاديمية الجهوية عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، حيث يستفيد حوالي 500 تلميذ وتلميذة من ترتيبات تكييف خاصة تناسب طبيعة إعاقتهم. كما شملت الترتيبات توفير مراكز امتحان داخل المؤسسات السجنية لتمكين النزلاء من حقهم في اجتياز هذه الاختبارات الحاسمة في مسارهم التعليمي.
5: في خبر آخر، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ببركان يوما تواصليا خصص للتعريف بالمنتزه الطبيعي لابني يزناسن والفضاءات الطبيعية المجاورة لها، وذلك تحت شعار المنتزه الطبيعي ابني يزناسن فضاء للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الغابوية والطبيعية، والمنظم بشراكة مع عملة إقليم بركان والشركاء المؤسساتيين للوكالة، مناسبة لإبراز مجموعة من المبادرات الميدانية والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تثمين المناطق المحمية واستعادة الحياة البرية بجهة الشرق. ويشكل المنتزه الطبيعي الذي أحدث على مساحة 16,474 هكتارا تراثا طبيعيا فريدا يتميز بغنى مكوناته الإيكولوجية والبيولوجية وجمال مناظره الطبيعية.
7: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من جماعة تفنغولت التابعة لإقليم تارودانت التي احتضنت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت تحت شعار أرغان تفنغولت هوية مجالية ورافعة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي للمنطقة. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
8: في رؤية تروم تثمين شجرة الأرغان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرغان تفنغولت.
9: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرغان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرغان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
8: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرغان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
7: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني انطلقت بالرباط. هذا الحدث القاري البارز يشكل منصة استراتيجية للنقاش والتفكير، ويتوخى تبادل أفضل الممارسات ودعم مقاربة المنسقة لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن السيبراني.
13: البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني يجسد التزام القارة الإفريقية من أجل بناء مستقبل الأمن السيبراني، فهو برنامج مصمم لتكوين جيل جديد من المسؤولين القادرين على التطور. إفريقيا تتوفر على المواهب والخبرة والعزيمة اللازمة لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
12: وفي مواجهة هذه التحديات يشكل تطوير المهارات وتوطيد الآليات الوطنية وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية رافعات أساسية لبناء فضاء سيبراني أكثر أمانا ومرونة وازدهارا. أشغال هذا البرنامج تركز بشكل خاص على مجالات الحكامة السيبرانية والمرونة الرقمية وتدبير الأزمات السيبرانية، فضلا عن تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. خلال هذا الأسبوع سنناقش كل ما هو استراتيجي على المستوى الأمني، سنناقش الأخطار التي تهدد قارتنا. لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، والهدف من هذا البرنامج هو تكوين قادة قادرين على الفهم العميق لآليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على الحدود.
13: المغرب من خلال مؤسساته وترساناته القانونية أصبح مؤهلا ليس فقط لمواكبة الثورة الرقمية بل لقيادتها على المستوى القاري. هذه الرؤية مكنت أيضا من إحداث فضاءات تضم بنى تحتية خاصة بهدف تطوير ونشر وتصميم الأنظمة الرقمية وتعزيز أمنها.
12: تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي وتضاعف المخاطر والتهديدات السيبرانية المترتبة على ذلك، ويجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء في الأمن السيبراني وصناع قرار ومديرين تنفيذيين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.
1: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
15: وقانون مهم جدا، خاصة بجوج المسائل الأساسية. المسألة الأولى هي أنه كيعدل اختصاصات ديال الجهات، يضيف لها اختصاصات أساسية ومهمة جدا. والمسألة الثانية هو أنه هذيك الوكالة ديال تنمية المشاريع، هذا القانون بدلها بشركة ديال تنفيذ المشاريع.
12: هذا النص التشريعي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة.
15: كاين واحد الإجماع داخل فرق والمجموعات النيابية باش نسرعوا بهذه المصادقة ديال هذا القانون على صعيد اللجنة ويمكن حتى في الجلسة العامة، لأن هذا قانون مهم جدا وكيتمشى مع الاستراتيجية ديال سيدنا اللي طالب بها واللي نادى بها ديال التنمية المجالية.
12: مشروع ينسجم تماما مع التوجيهة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، بما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهات كفاعل أساسي في التنمية.
1: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
8: 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان في مجلس النواب، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سجل الوزير أنه يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجالية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال عادل نحو الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ. في اليابان عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل مئات الرحلات الجوية. إنجلترا تسجل موجة حر غير مسبوقة تقطع المياه عن آلاف الأسر. دعا الأمين العام الأممية المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام الأممي على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات الأحد عشر الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. تقرير سلمى عدنان.
17: في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر المسؤول الأممي من أضرار أزمة المناخ التي تفوق خطورتها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. غوتيريتش أشار في هذا الصدد إلى تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار الأنظمة البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، كما أبرز أن العالم يتجه نحو تجاوز مؤقت لعتبة 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن أي ارتفاع في درجات الحرارة مهما كان طفيفا يزيد من حجم الأضرار، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. ولمعالجة هذا الوضع، شدد غوتيريتش على ضرورة الحد من نطاق هذا التجاوز ومدته وخطورته والعمل على الإسراع بخفض درجات الحرارة، وأوضح أن هذا المسعى يمر حتما عبر خفض كبير للانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وحماية الغابات والأراضي والبحار، فضلا عن دعم السكان للتكيف مع العواقب المدمرة التي بدأت في الظهور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعود تمويل العمل المناخي الممنوحة للدول النامية لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش وتعزيز الاقتصاد.
16: في اليابان تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو طوكيو في إصابة 9 أشخاص، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 50,000 منزل وعطلت مئات الرحلات الجوية حسب ما أعلنت السلطات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار جانغمي، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم نحو الشمال الشرقي بعد أن على جزيرة أوكيناوا يوم الاثنين. ودعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو وعددهم نحو 400,000 إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية أمطار غزيرة ورياح قوية اقتلعت الأشجار وانقطعت تيار الكهربائي صباح اليوم عن أكثر من 30,000 منزل في منطقة غاغوشيما في جنوب غرب البلاد وعن 17,000 منزل آخر في أوكيناوا بحسب شركات الكهرباء المحلية. وتسبب جانغمي المصنف حاليا عاصفة استوائية شديدة في إصابة 9 أشخاص بجروح بحسب المتحدث باسم حكومة مينور كيهارا. في إنجلترا أدت موجة حر غير مسبوقة اجتاح الجنوب الشرقي البلاد نهاية الأسبوع المنصرم إلى انقطاع إمدادات المياه وضعف تدفقها لدى آلاف الأسر في ظل طفرة قياسية في الطلب أعقبت فصلا جافا لربيع هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة المكلفة بالتعامل مع الحوادث في شركة توزيع المياه قوله إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20,000 شخص، من بينهم نحو 8,000 انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويست تابل الساحلية. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
8: نائب رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني والمدير العام لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريكة يؤكد أن المملكة المغربية الوفية لتوجهها الإفريقي ستواصل دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية نظم المعلومات وتطوير الكفاءات وتوطيد المرونة السيبرانية للقارة الإفريقية. اللواء بوتريك أبرز في افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني أن هذا النهج يندرج تماما في إطار رؤية التعاون والتضامن التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وأكثر مرونة ومتحكمة في زمام تنميتها، مضيفا أن الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني تهدف في إطار هذه الدينامية إلى الاطلاع بدور توحيدي، حيث توفر إطارا يسمح بتنسيق المقاربات وتقريب الخبرات وتعزيز المبادرات المشتركة.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
20: تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة يروي قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية.
21: جبت الفيلم لخريبكا باسكو الفيلم شاف في كندا، شافوه الناس ديال خريبكا كانوا حاضرين، وطلبوا مني انهم يقدموه في فيستيفال ديال خريبكا. كانت فرحه كبيره ليا، لان لما غنديروا فيلم مغربي الا ما كانش نديروه للمغاربه، وفي مهرجان ديال السينما الافريقيه هذا شرف كبير ليا انه يدوز في هذا المهرجان هذا اللي من 1977، والمهرجان قائم وتيوصل واحد الرساله كبيره للعالم، وكيجمع الافارقه حول فهاد لاصال هادي، فهاد القاعه السينمائيه، حول السينما، حول لا ميموار، حول الذاكره.
20: ومن خلال هذه المفارقة الدرامية ذات الطابع الكوميدي يعالج الفيلم قضايا مرتبطة بالتعايش والهوية وقبول الآخر داخل المجتمع المغربي، كما يثير أسئلة إنسانية حول علاقة الإنسان بالمعتقد والموت. وحسب المخرج محمد مروازي فإن هذا العمل يستحضر زمن الأجداد ويعيد ربط الجمهور بذاكرة الماضي، لكنه يتطلع في الآن ذاته إلى المستقبل من خلال ترك أثر يتجاوز لحظة العرض الآنية، ويجعل الفيلم قابلا للمشاهدة والتأمل بعد سنوات طويلة.
18: غيم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ، وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة نحن في عالم تضعفه نزعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكونون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: في رؤية تروم تسمين شجرة الأرجان وتعزيز الإشعاع الترابي والثقافي لمنطقة تفنغولت بإقليم تارودانت، نظمت الدورة الخامسة لمهرجان أرجان تفنغولت.
9: هذا المهرجان اللي كانت فمي أننا نعرفه بالمؤهلات الطبيعية، المؤهلات البيئية والمؤهلات السياحية اللي كتميز بها المنطقة على رأسها شجرة الأرجان. والهدف الأسمى ديال المهرجان أننا نبرزو هذا المنتوج، هذا الأرجان، أنه المنتوج الطبيعي الوحيد، ماشي الوحيد، الأساسي اللي كتميز به المنطقة.
8: فعاليات المهرجان عرفت أيضا تنظيم ندوة علمية حول موضوع أرجان تفنغولت، من شجرة صامدة إلى ثروة متجددة، إلى جانب ورشات تكوينية ولقاءات تواصلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
1: ريم راديو.
19: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
19: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
22: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمضي بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونية تتبيرين نتغيت النسائية الكائنة بدوار تغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتوجات المجالية المحلية.
23: الحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا مراحل ديال الكسكس كيدوز من عندنا كسكس اي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل للطفوار، والطفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في الطفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
3: الحمد لله كنا في الاول كنقد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان.
20: هذا المشروع الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء يعكس الأهمية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم التعاونيات النسائية بالعالم القروي باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ووسيلة فعالة لخلق الثروة وفرص الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: بطنطان تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عامل إقليم طنطان بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني على تدشين مركز العبور للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية تفوق 3 ملايين درهم. كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة المركز النهاري للمسنين بتكلفة إجمالية تبلغ 500,000 درهم بما فيها التأهيل والتجهيز والتسيير، وذلك بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية الأنصار للتكفل بالأيتام والمسنين طريحي الفراش.
6: هذا المشروع اللي تم توسعته وتأهيله وتجهيزه وتسييره بتكلفة إجمالية نهزت 3 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 2,600,000 درهم، والمجلس الإقليمي ب200,000 درهم، وجماعة طنطان ب200,000 درهم، بالإضافة إلى مندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية التي وفرت الأطر شبه الطبية، بالإضافة إلى جمعية العبور للأشخاص لمساندة الأشخاص في وضعية إعاقة التي يؤول إليها تسير المركز. الهدف من هذا المشروع تقديم الخدمات الترويض الطبي، الترويض الفيزيائي، تصحيح النطق وتصحيح البصر، بالإضافة إلى العلاج النفسي الحركي.
20: وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة، أشرف عامل الإقليم بمدينة الوطية على إطلاق خدمات مركز أميرات الوطية لتأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة جددت تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة كاليلو توتانجي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في مناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسيين بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أسد من 130 دولة عبر العالم.
1: غيم راديو. غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهروي الاثنين بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلول للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. وأوضح السيد التهروي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامج للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال ومليب عزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القبلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد التهروي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز رعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحدة الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
22: بطنطان تم تدشين وإعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والنساء في وضعية صعبة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشرف عامل إقليم طنطان بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني على تدشين مركز العبور للأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية تفوق 3 ملايين درهم،
20: كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة المركز النهاري للمسنين بتكلفة إجمالية تبلغ 500 ألف درهم، بما

0: وجماعة طنطان ب200,000 درهم، بالإضافة إلى مندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية التي وفرت الأطر شبه الطبية، بالإضافة إلى جمعية العبور للأشخاص لمساندة الأشخاص في وضعية إعاقة التي يؤول إليها تسير المركز. الهدف من هذا المشروع تقديم الخدمات الترويض الطبي، الترويض الفيزيائي، تصحيح النطق وتصحيح البصر، بالإضافة إلى العلاج النفسي الحركي.
1: وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة وخاصة النساء في وضعية صعبة، أشرف عامل الإقليم بمدينة الوطية على إطلاق خدمات مركز أميرات الوطية لتأهيل وتكوين النساء في وضعية
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو القراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات. وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي، يلتقط معه الزوار الصور، لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة. كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والتقوى

0: الطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاشوا المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت ودود. اختفى السقاء من الشوارع، لكن أثره بقي في الروح المغربية، كأن المدن العتيقة كلما اشتاقت إلى ماضيها سمعت من بعيد رنين كأس نحاسي وصوت رجل يقول: الماء البارد. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهروي الاثنين بمجلس النواب بأن الوزارة تعتمد حلول للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التشخيص المبكر بالمؤسسات الصحية. وأوضح السيد التهروي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول إكراهات التحول الرقمي للمنظومة الصحية أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، مضيفا أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه بالمراكز الصحية لإغبال بإقليم ابن ملال وملي بوعزة بإقليم خنيفرة بهدف دعم القابلات ومهنية الصحة وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. كما أشار الوزير إلى إطلاق حلول للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بهدف تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص التكفل المبكر. وسجل السيد التهروي من جهة أخرى أن الوزارة تعمل على مشروع وطني لتوحيد أنظمة المعلومات الصحية بشكل تدريجي، حيث تم تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل أيضا على إرساء ملف المطلبية الموحد الذي سيمكنه من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، إلى جانب تطوير خدمات التطبيب عن بعد خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في بعض التخصصات الطبية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: قريب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهن الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأنها هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يدي بلاصة المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسه. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير